0: جرب.
1: ما تنسي تعزلي لي مكتب الاستاذ.
0: حاضر. فحس ما طلع لي ولا مذكر من هالغراض. فاز دي الاستاذ. الو
2: الو
0: جيجي حياتي.
2: فل
0: ايه فاتن نفسي نام. من وين عم تحكينا حياتي؟
2: من هون على الشباك.
0: بلا مزح حياتي. من وين؟
2: وحياتك من هون عربش على الأسطر مثل العادة.
0: كيف ما قدر فك الأسطر؟
2: وأنا بعد سنجري ركب غيره.
0: ما بصدق.
2: سكر الخط لا تصدق.
0: سكرته.
2: وهلا شو من وين عم بحكيك؟ على الشباك ولا لا؟
0: مزبوط.
2: ليلو اشتقت لي.
0: جيجي حياتي عن جد انت هون.
2: وإذا ما رح تساعديني رح بطل هون، رح صير تحت.
0: جد كيف خطرت وجيت؟
2: مش فرقان معي، إن شاء الله يكون في بيناتها غابات الأمازون، ما عندي مشكلة أقطعه لأوصل لك إذا قدرت أقطعه.
0: بركي وعي آدم.
2: لا آدم والغير آدم بيقدر يمنعني شوفك، ما بكفي ما بخليكي تظهري من البيت، كمان منعني أجي لعندك أفشل برعبته، بسكر باب فوت من الشباك، بفك القصر بركب غيره، هيدا أدخل مع دعسات عيان بتعرفش، بعد سنجري بالسر ركب بدل قصر ثلاثة، على كل شباك صار في قصر.
0: ليش شو ثلاثة؟
2: بعدين بتعرف.
0: بس ما هو هلك الكلاب.
2: صرت صحبي أنا وياهم، بحبوني، الكلاب حبوني وآدم لا. هن اجوا ليعووا بس انا قلت لهم بليز اجوها كرمالي، عووا بعدين قالوا لي اوكي كرمالك رح ناجلها. شفتي خدموني فيها.
0: عربشت فوق البوابه؟
2: شوفي لي بنطلوني مغزوق؟
0: لا
2: فاذا لا
0: عمي نعمان فتح لك البوابه.
2: الله يوجه له الخير، هو اللي سهل المرور.
0: يا الله حياتي انا كثير مبسوطه فيك، صار لك زمان ما عربشت. قصدي ما جيت لعندي.
2: ما انا تقيت لك من خمس دقايق، رد علي حضرته، عملت حالي معجب بدي احكي للاستاذ سالم. ما عربشت غير ما حكيتك وطمنت انه فل.
0: بس هلا بيوعى.
2: ويوعى ويوعى مش فرقانه معي، اليوم مش قاشي حدا غيرك، لو بدي اضطر انزل لعندك بالباراشوت ما كنت قصرت، خصوص اليوم.
0: ليه؟
2: بعدين بتعرفي. ليال؟ أنت بدك تتركي لها الشغل بقى.
0: ليش الشغل مش عيب؟
2: ما حدا قال عيب، بس بدي اشوفك على راحتي، ما بقى احمل بهدل ولا انت. بعدين انت مش لازم تكوني خادمه، انت اميره لازم تنخدمي.
0: انا ما فيي اترك هالبيت بسهوله، هيدا البيت اللي ربيت فيه من انا وصغيره، بقى انه بجي من المدرسه لنطفو، هيدا بيتي، ما رح اتركه الا لما اروح على بيت جوزي. ضروري ضل ذكرك انه انا يتيمه لا بي ولا ام.
2: ما تقولي يتيمه، انا امك وبيك واختك. لا شو اختك؟ انا خيك. لا شو خيك؟ انا حبيبي.
0: هيدا الواقع، انا يتيمه.
2: بس هيدا مش مطرح.
0: هالقد بيقدر عم نعمان؟ كتر خيره. ربيني وعلمني وكبرني وندر حياته كرمالي، ما تركني ولا دقيقة. بيجي أنا بتركه هيك.
2: روقي ما تزعلي، ما بدي شي أعكل لك مزاجك، خصوص اليوم. تفضلي حياتي.
0: شو حلوة؟ هي إلي؟
2: لا جيبها لتشوفيها بس. أكيد لإلك، عقبال المية حياتي.
0: شو المناسبة؟
2: بعدين بتعرفي، بتتذكري إني قلت لك عم بكتب لك قصيدة؟
0: صار لك شهر عم تكتبها وبعد ما خلصت.
2: خلصت، وبعد ما خلصت لحنتها، وراح أهديك إياها كلاما ولحنا، اليوم وهلا.
0: شو المناسبة؟
2: بعدين بتعرفي، شباب تفضلوا.
0: اي شباب من وين بدهم يتفضلوا؟
2: ما قلت لك ركبت على كل شباك قصطر.
0: بلا
3: مرحبا.
2: شفتي لشو؟ جاهزين شباب؟
3: جاهزين.
2: طب

0: شو هالفوضى هيدي؟
1: شباب انزلوا على السريع اسرع.
0: مين عم يعمل هالطشي بال
2: شو سيد روميو هون؟ وانا اقول ليش هالبيت اكلته الغبره؟ تير الست جوليات مش فاضيه، بدها تسمع اغاني الحب. يلا عشانك لشوف
1: مش عادة، ما بسمح لك انت عم تحكي مع حبيبتي.
2: انا اللي ما بسمح لك تفوت على البيت بهالطريقه. كيف فتت
1: مثل العاده؟
2: كيف انا فكيت القصر
1: وانا بعد سنجري ركب غيره؟
2: هذا صار لازم اطلب الشرطه.
3: مش ادم بليز، لا
2: حدا يتدخل على شغلي.
1: لشو الشرطه منحلها حبيا؟
2: ما رح تتربى الا هيك.
1: مش حلو نعمل بلبله بالحي؟ مش منيحه بحق الاستاذ سالم،
2: مش منيحه بحقه كمان حدا يتسلل على بيته بالسر.
1: اليوم في مناسبه حلوه، مش حلو اقضيها بالنظاره.
2: مناسبه شو؟
1: بعدين بتعرف.
3: خلص هيدي اخر مره وعد.
2: ولا يمكن كل مره بتقولوا هيدي اخر مره. الو الو
1: استاذ، في هيدي وقت منك.
2: مني انا؟
1: اي نعم.
2: بجوز الخط مشغول بس وعيتوني من النوم وانا بوعى مفقوس.
1: وهيدي كمان وقت منك. وبليز ما بقى توقع شيء. وما بقى تنفيس.
2: قولك ممكن بعد يوقع مني شيء؟
1: ما بعتقد.
2: تأكد
1: في هيدا وما بقى في غيره.
2: هالمره رح مره ما رح اتصل بالشرطه لانه في مناسبه مثل ما قلت.
3: مناسبه شو؟
1: بعدين بتعرفي.
2: بس بتمنى انه ما بقى تنعاد.
3: خلص وعد.
2: الا اذا وقع مني شيء. بدي استاذنك 5 دقائق واستعير منك ليال، بدي تكويلي الجاكيت، عندي مشوار ضروري هلا. وهيك بتركش كنت بيت لكم. منيح
1: عظيم.
3: اخلاك ليش ما انتبهنا من زمان انه بوقع اغراضه؟
1: اكتشاف حلو بس مكلف شوي
3: ومؤخر شوي.
2: تفضل استجيجي اقعد شوي. ليال بس تخلصي كوي شوف الاستاذ شو بيشرب.
3: ريش
1: ما طولك ويا من الافعيد.
3: ليش عادة كيف كويا فكرك؟
4: شو شباب كل شي تمام؟
1: مع الهيئة.
5: عرف استاذ، بس شباب تحت ناطرين لك تحسبهم قبل ما يروحوا على المستشفى.
1: ايه اوه مش حامل كاش بقى، صار حاملهم ادم. قال له ما يعتلوا هم، هيدا مش اول ولا اخر تعامل بيناتنا. جينا وقعات قصدي تعربش قصدي شغل كتير.
5: عراس استاذ، يعني بمرق عليك الجمعة الجاية؟
1: لا انا بمرق عليكم على المستشفى.
5: عراس استاذ.
4: وين جيت؟
5: عراس استاذ.
4: وينو؟ وينو؟ هلا بدي اعرف لوين هرب. وينو؟
1: منو؟
4: شنيدي تبعكم؟
1: عمو نعمان؟
4: الزفت؟ نعمان الزفت؟
1: استلم حالك عم تحكي عن عم لحبيبتي.
4: مين مكان يكون؟ بدي ضعف ضدعي.
1: يا اخي شو صار؟
4: وين الاستاذ سالي؟
1: سافر.
4: وين ادم؟
1: دخيلك مثل هي عم ياكل جاكيت.
4: هيدا جنينات اللي لازم شحطوه، فلت من بين ايدي، كنت ناوي اخلص عليه، زبط وطلع على الدرس صبون، بس لو بعرف وين مخبى، لجلص لعيمه من علن.
1: يا اخي شو صار؟
4: صرت 100 مرة قايل له، جنينة بيتي مش حمام لكلابه، بيرجع كل يوم بفلطهم وبيروحوا بيعملوا عملتهم عندي بجنينة، وقدام البيت
1: شو ذنبه؟ هن العم، مش هو العم.
4: ما حضرته معودهم هيك، معلمهم على الطريق الكايف فيه، بيعرفني اني ما بطيقه لانه ما بيحلاله. بيعرفني اني ما بطيقه لانه ما بيحلاله قص الجازون الا وقت السياسه تبعي. بيدور لي هالمكنة على شباك الاوضه قصد ليزعجني. طلع على زين الشعر انا بقول له بعد عن الشباك دق المي مي، وقف اصبع الظهر دق المي مي، بعد كلابك عن بيتي دق المي
1: مي.
4: ايه خلص بقى طبح الكيلو صار مفروض يتربى.
1: رؤيا استاذ زمان زلم كبير، طول بالك عليه.
4: ما انا طول بالي عليه لانه كبير، بس قديه ولعيمتا قديه الواحد بده يضل حامل. يوم يومين ثلاثه تبو بعدين. وينه؟ وين مخبى هلا بدي اياه؟ اي والله والله اللي عامله عصير. شفته شيء؟
1: اي انا شايفه بس انت مش شايفه.
4: كيف؟
1: ماشي عم بقول راح يمين قصدي شمال.
4: ولك ضيعتني.
1: ما هيدا المطلوب.
4: كيف؟
1: فتش عليه مظبوط؟
4: برمت جنينة زاوية زاوية وما كنت لاقيه. هداك نهار كبب لي ترابيك بجنينتي. ايه شو؟ حوضت من حدوده. يا حبيبي عقاريا جنينتي عرضها 5 متر، متر 2 3 4 5، شيلوا ترابيتك بعدك بحدوده ولك ما كان يقنع. وحياتك لو ما كانش ناناتي عن جنة الاستاذ سالم اكيد من زمان دعوسته. بس خلاص اذا الواحد بده يضل يكاني مزبوط جمالة
6: مزبوط.
4: الواحد بيعطي انذار انذارين تبو بعدين.
6: وبعدين
4: انبهين عليك هالشيء
6: ابدا.
4: بدك مين جاوبني؟
6: هيدا هو.
1: ايه هيدا انا عم بقول فتش عليه تحت الدرج.
4: اي درج؟
6: درج البراني.
4: لك مزبوط. هيدا شو جايك يا نعمان؟ وراك وراك.
6: انا اللي وراك يا زكي.
4: ايه والله والله ليحوا على الدعسه.
6: هيها على الدعسه.
1: عمو نعمان ليه عملتك بالزلمة؟
6: بدي اتسلى يا زلمة عن ازهى كل نهار بجنيني. ضجر يا شيخ.

0: إذا شفته قل له أنه تامر نويلك ويا ويله إذا بشوفه.
1: مش رح تشوفه بقى صار بوستر. عم تضحك إنت كمان تعبانة عن الشباك. وانو ادم
2: يحوي فوق
1: ايش عملته معه؟
2: خلاص عرفنا دويل هذا
1: ايش شرفك اللي عشو عبالي اخد فرصة بكرة
2: دويل مصاري
1: هيدا داوى ثلاث ارباع العالم ومرضهم كمان انا ما عش ارشي تنفتش حجي تاني
2: ولا بطل معي صرت طلعه مية مرة مية وقل له هودعه منك استاذ هو يلهطه
1: تعرف ايش بلو راح اعمل من هالاشعة ايش اسمه
2: سكانر
1: ايوه من هايدي
2: لك ايه سحب مني 300,000 الواطي بس حيترك لنا الفيلا ويفل هيك بضع لنا وليال وحدنا
1: والله يا عيني من عقلك بدي اترك لك الفيلا انت وياها وحدنا
2: بليز ضروري نبكل وحدنا
1: ولا ممكن
2: ادم وابي
1: واذا ادم بلين انا مش بلين هيدي بنت خيي مش بنت خيو بعدين عايش مخوفكم ادم هالقد منو شقفة واطي لا راح ولا اشا شايف حلو مش مصدق انه هو يا رئيس الخادم ابي صدقش في الاستاذ سالم تيتمقطع فينا ويتمجهل علينا البلي تستر ساتر ما قتل دمه عشان نفسيته مش ويجي شايف حلو مش مصدق كانه رئيس خادم قصر الشانس الليسي
2: عمو العمين انتبه
1: مش فرقاني معي هيدا زلمه بلا اخلاق
2: لا
1: بلا راس بلا ضمير بلا احساس وبلا هالحديث بس لايك استركت وبحب شغله استركت وبحب شغله بطل فجأة كيف أبعرف
2: شو كنت عم بتقول يا نمان
1: آه؟
2: شو كنت عم بتقول
1: كنت عنقول لعابة حاجة عابة بلا أخلاق
2: لا
1: بلا راس بجيب سيرتك بكلمة يا مسيو إيدم
2: كنت عم بتقول مشوية ما مشوية
1: ايه الأرض الأرض مشوية مش هيك
2: لا مش هيك كنت عم بتسب فيي
1: أعوذ بالله ليش أنت بتنسبها مسيو إيدم
2: أكيد
1: لا مش أكيد
2: ايه تعال هون إذا ما بجيب سيرتي بكلمة واحدة ما بتشتك لسانك بشلوشه سامع شو عمل لك
1: مش كتير
2: مش سامعني وليه
1: عن جد مش سامعك مش هيك بدي منك خدمة
2: ولك عين
1: بدي أطلبها بالعملية لأنه أنا أمعي شي وقعوا منك
2: شو بدك؟
1: مسيو ادم بعد اذنك بدي فرصة بكرة
2: خير شو في؟
1: بدي اعمل اش اسمها الاشعة
2: سكانر؟
1: ايوه من هايدي
2: لشو؟
1: للدانت اليمين
2: شو بها دانتك يا نمان؟
1: اشقلت؟
2: شو بها دانتك؟
1: مش هنسمع فيها منيح
2: معقول؟
1: اشقلت؟
2: عمول معقول؟
1: صفرت فجأة وصار يخف السمع تدريجيا
2: اه ورحت عند الحكيم؟
1: اشقلت؟
2: رحت عند الحكيم؟
1: اي نعم
2: شو قال لك؟
1: ابعرش ما سمعتوش
2: ما وصف لك دواء؟
1: ما اشيل عين لك اشيل لحظه تبرم لك المنيحه
2: ما وصف لك دواء
1: وصف لي من هالاشعه ايش اسمها
2: سكانر
1: ايوه من هايك
2: طيب سلامتك خد فرصه بكره
1: اشيلت
2: خد فرصه بكره
1: كثر خيرك ابعرف كيف بدي كفيك
2: خفف حكي علي
1: اشيلت
2: لك خفف حكي
1: منيح ليش عم تعيط
2: تسمعني
1: اشيلت
2: ماشي خد فرصه بكره وبلا زودي هالشهر
1: لا كيف بلا زودي
2: اشيلت ما في فرصه بكره هيك الزهب ولا زودي
1: انا الايش قلت انا ابي شيك شاو ما ادم فرشيك
2: عمو نعمان بعدك هون
1: وبكره احضل هون كمان فضحنا
2: عمو نعمان عايزك موضوع مهم
1: وني ليال
2: يا حي فوق عم تغير تيبه رايحين نتغدى سوا اليوم
1: ايه غير تغير تيبه لكن
2: عمو نعمان رايحين انا وليال وحدنا
1: والله يا عيني ممنوع تظهر انت وياها وحد لما تخطبوا
2: ام بخطب
1: ممنوع تظهر انت وياها وحد لما تتجوزوا
2: ام تتجوز
1: ممنوع تتجوزوا الا ما تظهر انت وياها وحدكم
2: بس يا عمو نعمان
1: هلا امجد بدك تتجوز البنت
2: ما هيدا الموضوع اللي بدي احكيك فيه انت بتعرف قديش انا بحبها لليال بس تكون معه ما تروح مش هيك بدي منك تساعدني
1: ما فيش اليوم رجع بكره
2: بليز ضروري اليوم
1: ليش متنح اليوم دخلك
2: عيد
1: ليش متنح اليوم دخلك
2: عيد
1: ليش متنح اليوم دخلك
2: عمل لك عيد
1: عمل لك ليش متنح اليوم دخلك
2: عيد لقائنا مثل النهار شفتها لاول مره بالسوبر ماركت كان النهار وجه خير علينا
1: عليك وحدك
2: مش هيك بدي اعرض عليها الزواج بس ملبك
1: هلا امجد بدك تتجوز البنت
2: معلوم
1: وهي موافقه
2: اليوم بعرف بس اكيد رح توافق ليال بتحبني وحلمها انه نكون انا وياها تحت سقف واحد
1: ان شاء الله بيهبط عليك وبتكون وحدك إذا هي موافقة أنا مش موافق
2: ليه؟
1: لأني مش موافق بك تجي هيك من ليلة ضحاها تاخد مني ليه؟ وشي سايب الدنيا؟ علمتها وربيتها وانطرتها صار صبية تجي انت هيك للا بلا تاخدها مني؟ إيه لا حبيبي لا روح العيب الدين باتكم
2: عمو نعمان أنا مش حبلعب أنا بدي اتجوز حبيبتي بليز ساعدني ما أنت كنت تسهلنا الأمور أنت كنت تساعدنا شو بعدنا شو صار لك هلا؟
1: أنا سمحت لك تشوفها مش تتجوزها سمحت لك تظهر معها مش تاخدها مني
2: بس أنا بحبها
1: مش قدي مش قدي أنا ربيتها أنا اللي اندارت حياتي كرمالها الوقت اللي توفوا أهلها أفلح فلاحة مش دايرتها شفتها صبية قدتي تجي أنت هيك تخدها مني مين يفكر حيالك عيني بعدين أنت لقلت لها بحبك ضليتك 4-5 أشهر لو ما أنا دعمتك وعلمتك وسجعتك في تحكيها كنت بعدك لهلأ تحت الشباك ناطر
2: مش هيك بدي منك تعلمني كيف بدي أعرض عليها الزواج بليز ساعدني ما أنت اللي كنت تقلي ناطر اليوم اللي بدك تفرح فيه من الليالي
1: مزبوط
2: وأنت بتعرف قديش أنا بحبها وبحترمها وراح أحافظ عليها بعيوني
1: بس يا ابني أهلك حكيت أهلك بالموضوع
2: بعد كل ما أجي لفتحوا بالموضوع بينربط لساني بعرق بطل أعرف أحكي
1: أكيد مش رح يرضوا ابنه الوحيد يتجوز بنت فقيرة ربي ولا أم خاصة إنه هن كلاس من عائلة أرستقراطية عم يعجبوش العجب.
2: وكل ما تكون صغيرة بيهددوني بالورثة، بنحرمك من الورثة إذا ما بتعمل مثل ما بدنا. وشو بدهم؟ بدهم يتجوزوني على ذوقهم، وخاصة أمي عائلتها كارثة، بدها تجوزني لبنت الدندلوني وأنا ما بحبها ما بطيقها، شكلها مثل الكوسية.
1: اسمع مني، خذ بنت الدندلوني وإلا بيكونوا دندلوني لي أنا.
2: أنا بدي ليالو بس، هي حب الأول والأخير.
1: لا الأخير بإذن الله.
2: شو موافق؟
1: ليال بتقرر، أنا أوبن مايندد.
2: عظيم.
1: وإهلك؟
2: خلينا كل خطوة بخطوة، المهم توافق ليالو.
1: بتوافق لأنا بتحبك، بس بكار كيف تفتح للموضوع.
2: أنا بأمرك، المهم حط لها خيط بصلاة وتحط لها خيط بأصبعي.
1: فإذا بدك تكون مثل الخيط بأصبعي وتنفس حرفياً إيش بدي أقول لك؟
2: أوكي.
1: أول ما تطل تستقبلها بطريقة استعراضية على كعب الدرج.
2: بدي أركع؟
1: إيه بدك تركع. إيش مفكر هيك؟ بدك تتجوز، بدك تركع.
2: بس أنا ما بركع.
1: غصب عنك بدك تركع. جايك ركعت كتير بكرة. بدك تجيب ولاد؟
2: بلا.
1: إيه بدك تركع.
2: كعب الدرج؟
1: بتقول لها حياتي أنا عايزك بموضوع. هاو طلاين هي بتقول لك شو فيه؟ بتقول لها عادي.
2: حلو.
1: بتقول لها حياتي قديش بتحبيني؟
2: كتير.
1: لك تعكفي عني.
2: سوري.
1: لا تعكفي عني. ماش تقطشني.
2: حاضر.
1: بتقول لك كثير، بتقول لك ما زال بتحبيني هالقد وانا بحبك، ليش انرطش بكل بساطه؟
2: بقوله بكل بساطه؟
1: لك لا، ليش انرطش بواقع للين؟ افش احلى من البساطه.
2: عم بعرق.
1: روق بعد جيك عرق كثير، بعدين انت رجال ولا لا؟
2: امبلا.
1: انا شايف امبلا. ما تخافش يا ابني، افيش بنت بالكون اتحبش الارتباط، خاصه بالشاب اللي بتحبه.
2: فاذا اول ما توصل بستقبلها على كعب الدرج بطريقه استعراضيه.
1: اوكي بدك تركع بعد.
2: بشو بنطلون؟
1: شلحو. شد حيلك عشان شيء.
2: بخدها بايدها.
1: يمين.
2: اليمين وبقول لها حياتي انا عايزك بموضوع.
1: اكثر اكثر بدك تنفخ مثلي هيك. حياتي. انا عايزك بموضوع. بس اوعى تفقع. اخ اخ اخ اخ. لا بعد ظهرت عجل سنت عط عط عط عط عط.
2: كيف؟
1: في فأسة هون على اليمين، فأسها الله. يسلموا. صار لي زمان ما انزعت هيك، صار له مدي راسي نزول. أنا بشبابي كنت أنزح كل أنزوحة. يلا كف.
2: حياتي أنا عايزك موضوع مهم أكثر ما بتتصوري. هيدي ارتجالية من عندي.
1: عن ترجل أجيجي، عن ترجل. حفظ اللي عندك أب.
2: هون تتخيل هي بتقلي شوفي.
1: مش بتقلها أنت.
2: عادي.
1: وين رجوليجي؟
2: عادي.
1: شوفي حياتي، اعتبر أنا ليال. شوفي حياتي.
2: حياتي قديش بتحبيني؟
1: إيدك. أنا البديل هلأ، أنا جاكي شين، بعدين جاي بروسلي.
2: طيب يلا من كافة من دون لامس. حياتي قديش بتحبيني؟
1: كتير. أنا المخرج، أنا بحقلي.
2: طيب بس أنت بتحبيني هالقد وأنا بحبك كتير، ليه ما بنرتبط؟
1: شفت أفشاه يمنا.
2: بس خايفين.
1: من أيش؟
2: خايفين لخبط بشي.
1: لا تخافش، أنا رح ضلح ولا يكون عن سعدك بالأشارات.
2: كون ممنونة.
1: ترجع بتسأل قديش اليوم بالشهر وإيش بيعني لك التاريخ؟
2: قديش اليوم بالشهر؟
1: اليوم لو 15.
2: شو بيعني لك التاريخ؟
1: حدث في مثل هذا اليوم إنه التقينا.
2: مظبوط، من أول ما شفتك حبيتك وانغرمت فيكي وبعد لليوم دايب فيكي. وأنت شو؟
1: أنا كمان أول ما شفتك. أول ما شفتك. لعيت نفسي.
2: كيف
1: لك عن امزح؟
2: هي توصل.
1: لا تخاف، شد حيلك، رح اعمل حيلي عن قصة الزريعة.
2: كيف ما معك مرشة؟
1: مين قال لك؟
3: هاي عمو.
1: هاي ليلو.
3: شو عم تعمل هون؟
1: عن علمو ايش بدو يحكي؟ مرتين مع ادم.
2: شو هلا؟
1: عشان ناطر.
2: حياتي انا عايزك بموضوع.
3: حياتي ليه وقفت؟
1: هو مفروض يكون راكع بس البنطلون.
2: شو بعمل؟
1: ركيع.
2: حياتي انا عايزك بموضوع وهلا.
3: شيش اللي عم تتهبلن هيك؟
1: لك يسلم هالتم يا عمي، شد حيلك يا شيشي.
2: حياتي خلصها بقى، ماشي معي عدي.
3: ليه عم بتعيط حياتي؟
2: العيال انا انا انا نسيت. شو هلا؟
3: شو هلا؟
2: مش انت؟ شو هلا؟
1: قديش اليوم بالشهر؟
2: ايه قديش اليوم بالشهر؟
3: ما بعرف تخلقون قديش اليوم بالشهر؟
1: اليوم 15.
3: ايه مزبوط.
2: ايه شو يعني؟
3: يعني بكره 16.
2: خلينا باليوم.
3: ايه
2: ايه
3: ايه.
1: اش بيعني لك التاريخ؟
2: شو ما فهمت شيء؟
3: انا اللي ما فهمت شيء.
1: لك اش بيعني لك التاريخ؟
2: شو بيعني لك التاريخ؟
3: ماشي.
2: شو؟
3: ماشي.
2: شو؟
3: عم اقول لك ماشي.
2: بعيد السؤال؟
3: لا سمعته.
2: تذكري منيح.
1: ايوه يا طشمي.
3: عيد سعاد. بنت عمتها لتعطلانية.
2: غابه للمية. بس في ذكرى تانية كمان. ذكرى حلوة كتير. ذكرى ذكرى ذكرى. شو؟
3: أنا اللي بدي أسألك ذكرى شو؟
1: لك بتاخد العقل. هشاتلي هشاتلي.
2: بتاخد العقل. ذكرى بتطير العقل. برافو. بتاخد العقل. بتطير العقل. ب15 شو صار؟
3: وقت رحنا خيمنا بالجبل أنا وأصحابي كانت ب15 شهر. بتذكر
1: في شي أحلى صار بالتاريخ؟
2: في شي أحلى صار بالتاريخ؟
3: لا ما بصير أحلى من هالمخيم، من أحلى أيام حياتي. يا ريتك كنت معنا وقتها.
1: كي كان معك وقتها بس مش بالمخيم.
3: كيف؟
1: ماشي يعني احكي على التليفون. ايه زو زو.
3: يا الله ما لنهار تتذكروا منيح.
2: ايه وغيره؟
3: بعد عملنا غيره. هيدا كان اخر مخيم.
1: هديك السنة مثل هلا ايش صار؟
2: نعم؟
3: عم قول لك هيدا كان اخر مخيم.
2: علي صوتك، قصدي صوتي.
1: هديك السنة مثل هلا ايش صار؟
2: ما فهمت شيء. واحد واحد.
3: شو شو باكر اليوم حياتي؟ ليه لبك هيك وعم تهرق؟
1: إلا أنك مريض جيتك نوبة.
2: مريض جيتني نوبة.
3: نوبة شو؟
2: نوبة شو؟
1: نوبة هبل.
2: نوبة شو؟
1: يا عمي بقاش بده. هديك السنة بخمستاشر شهر أسار يا عمي.
3: آه
2: أيوة
3: مزبوط،
2: مية بالمية.
3: صار سلسلة بالهند.
2: أيوة. أنت وين كنتي؟
1: أكيد مش بالهند.
3: ناسية
2: حياة تخلصها بقى بمثلها نهار تعرفنا على بعض.
1: إيه هاك من الأول حزق بشاتلي.
3: سوري حياتك تناسية.
2: بس أنا مش ناسي ولا بحياتي الحنصة هالنهار. وقتها كنت بالسوبر ماركت عم بتجيب اغراض، وانا كنت عم بتطاول اجيب مجمع الحليب ومش قادر طالب. جيتي انت بكل احساس وحنيه، بديتي ايدك، نزلت المجمع وقلتي لي
3: تفضل.
2: ميرسي، زيد طولك. فضلك. شو الاسم الكريم؟
3: ليال.
2: محسوبك جيجي. جيجي لانجهوتي.
3: تشرفنا.
2: وين في يشوفك ليال؟
3: ما فيك تشوفني الا هون بالسوبر ماركت.
2: ليه؟
3: بعدين بتعرف
2: انا بكره جاي لهون بدي اشتري مجمع حليب تاني، وعن اخر رف في مجال تجي تطالي؟
3: ليش لا؟
2: على خمسه منيح؟
1: بعد اذنكم بدنا نسكر السوبر ماركت.
3: تاني هيدي هي هالمناسبة اللي بدك تقلي عنا، وكل نفسه بتقلي بعدين بتعرفي.
2: شفتي هلا عرفتي اليوم عيد لقائنا، هيدا نهار وجه خير علينا. مش هيك انا جاي اعرض عليكي. اعرض عليكي
3: شو بك حياتي؟
1: بده يعرض عليكي الزواج.
2: ايوه
3: بدك تتجوزني؟
2: يا ريت.
3: شي حياتي عن جد بدك تتجوزني؟
2: اذا بتوافقي.
3: صراحة انا ما فيي موافق. اذا عمو نعمين بيوافق.
1: أنا بدي سعادتك ليو، بعرفك بتحبيها القراع هيدا. صحيح استحقيتها بس مش الحيل، عريس مش كل هالقد، بس ايش بدنا نعمل؟
2: شو بحب يمزح؟
1: مش عن امزح.
3: مو أهلك رح يرضوا فيي؟
2: خلص تركي أهلي علي، المهم أنت توافقي.
3: أكيد.
2: يس يلا نروح نحتفل بالمطعم. يلا
3: عم نعمل مشي معنا.
1: لا عمي عندي شغل.
2: عن جد مشي معنا.
1: لا تنسيش كثير أنت. بعد في اهلك، اذا اهلك ما يفوش على الموضوع بتتخربط كل القصه.
2: طيب قل لي شو بدي اقول
1: له؟ بدي اتجوز بنت اللي بحبها وبس.
2: طيب مش مشكله، شو ما تقول له امي بتقتنع، المهم امي تقتنع.
1: يلا صحيح.
3: باي عمو، ما رح تور رجعه. باي
1: باي
2: باي.
4: كبريت البنوت.

0: هذا اليوم ما تتأخري دكار ليكي جبت روب جديد كتير حلو معسل أخضر بموت مع تشكشك على صدر بياخد العقل من عند لمبيتو محروقي ولبقت له سكربينة صفرة مغطسة بالذهب حقها $1,000 ايه بس أنا شراته مين فكرنا عم يضحك علينا يا بدفع 2000 يا ما بخدها بس خليها بيناتنا جبتها من عند فلوريسوني وطلع صاحب المحل بيعرف سعيد جوزي وصار بده يبيض وجهه معي والبديكي يا مدام والبتريدي يا مدام اتيسيل بلا بلا بلا عكل حال انا عم بتلفي لك تقلك انه قطعت لك تيكت تنروح سوا على المودو لاموت اباري ليه قولي ليه رايحة على لندن يا محتالة ايه اصلا انا رايحة على اسبانيا بعد باريس انت رايحة على ايطاليا كمان انا عم فكر اعمل تور بكل اوروبا شو رايك ايه اجا جيجي بحكيكي بعدين اجا جيجي من التيكواندو يلا باي باي هاي جيجي
1: هاي مام
0: شو مام كيف كان التيكواندو
1: روعة اليوم احلى يوم
0: بس ما عم ببينوا فيك بعدك خسوعة
1: اليوم بطلت خسوعة اخذت قرار
0: كيف
1: مام
0: شو مام وجهك مش عجبني اسكي لياك الكشوس كين بابا
1: لا ماما بس
0: بس شو
1: مام انا بحب
0: كمان
1: بحب مغروم
0: اه ابني بحب موديا مين اللي بتحبها هلا بدك تقلي مين اللي بتحبها
1: بنت مثل القمر كتير حلوة واللي بقتلي
0: شعرة؟
1: شوي
0: شوي لي شوي
1: مام أنا بدي أتجوزها
0: بدك تتجوز طيب مني بنت مين؟
1: حلوة كتير
0: بنت مين؟
1: ومتعلمة كتير
0: بنت مين؟
1: وبتفهم كتير
0: بنت مين؟ هيدا أهم شي بنت عيلة
1: ايه بنت عيلة
0: مين أهلها؟
1: أهلها؟
0: ايه
1: أهلها ناس
0: بعرف ناس بس ناس عن ناس بتفرق أنا بعرفهم
1: أهلها عطوك عمرهم
0: كيف؟ يتيمة؟
1: ايه أهلها توفوا بحادث السيارة
0: بدك تتجوز وحدة يتيمة شو بدي أقول لأصحابي؟ شو بدي أقول للشلة يا شلة؟ يا دلة ابني الوحيد بدك تتجوز وحدة يتيمة لا ما بيصير هيدي آخرتك يا سوسو
1: وإذا شو عيب؟ عم قلك أهلها توفوا بحادث السيارة شو ذنبها هي؟
0: وشو ذنبي أنا؟ ليه بدي أتبهدل بالصالونات بالمجتمعات؟ شو بدي أقول لمنتهى لسوريا لبوطة البريدج؟ كل وحدة منهم ولادها مجوزين أحسن عالم هيدي بنت المدللاتي هيدي بنت الدندلوني هيدي بنت العلقولو نو واي بتلاقي أحسن بكتير بعدين شو بهالي يا بنت الدندلوني؟
1: ما بحبها ما بطيقها شكلها مثل الكوساية
0: ايه بس كوساية محشية مصاري
1: مام حبيبتي متعلمة وتسوى 100 وحدة من بنت الدندلوني
0: احترم حالك جيجي ما تحكي هيك عن العيا الكبيرة والعريقة
1: أنا بحبها لليال ومصر إني أتجوزها
0: اسمها ليال واسمها الديمودي كمان ما بحبه هالاسم ما بطيقه وين بدي خبي راسي أنا وين شو هالاسم هيدا؟
1: ليش أنت شو اسمك مام؟
0: صحيح اسمي سعدة بس كلهم بعيتوا لي سوسو
1: ايه مثل عيط لليال سوسو اذا بدك
0: بلا شعبني يا ولد اصلا اسمي كان دارج بوقتها
1: مزبوط من 50 سنة كان دارج
0: 35 سنة وشهرين خلص جيجي انسى موضوع الجائزة من هالبنت روح شوف غيرها اذا ولا البنت حابب تتجوز
1: هيدي اللي بحبها وبتحبني كيف بدي روح شوف غيرها شو ما في قيمة للحب
0: اي حب ضليت حب واحد 7 سنين اجا بيك نسيني 7 سنين ب7 ملايين قصدي ب7 أشهر خلص قلت ما في تتجوزها يعني ما في تتجوزها بعدين وين تعرفت عليها ما تقلي بالتيكواندو رح تخليني امنعك تروح على هالنادي
1: لا لا دخيل كل شو للنادي ما صدقنا مش الحال مع مسو ادم
0: مين هيدا؟
1: اللي بدربنا تيكواندو
0: ايوه هولي جيجي خلص فوت غير تيبك وانسى الموضوع يي كيسك سكسا ايايا
1: طيب مام انت ليه ما عندي هيك ليه ما بتتعرف عليها قبل على قريبها على عمها مثلا
0: عمالي شو بيشتغل
1: جني نيت عمد النظر مالك كبير
0: عمها
1: ايه بالحقيقه هو من اغنياء البلد هو اللي ربيها لليال من بعد ما توفوا اهلها
0: عن جد شحنون
1: ايه زلمه غير شكل دماغه ماشي الله رزقه ربيها احسن تربيه معه مصاري منيح
0: قد ايه معه مصاري
1: معه
0: مثلنا واكثر
1: مثلنا واكثر طول عمره عايش برا اجى على لبنان ليستقر ليفرح ببنت خيه
0: فريمون
1: لك ايه
0: ليه ما قلت لي من الاول يا ازهر
1: كنت مخلي لك اياها مفاجاه
0: شو وقتني اتعرف عليه
1: بكره لما تروح وتطلبوا ايد عم الله راضي بتتعرف عليه
0: اوكي باقرب وقت ممكن
1: يعني موافقه
0: ولو بدي سؤال ما انا ناطره هاليوم ناطره لافرح بابني الوحيد
1: ثانكس مام
0: بعدين انت ما رح تتجوز مين ما كان رح تتجوز بنت خيه لا شو اسمه عمه
1: مسيو نعمان
0: واو شو اسمه اوريجينال
1: نعمان كامل المصول
0: كامل اسم او مسمى
1: شو قولك بابا بيقتنع
0: خلاص شو بدك فيه بابا تركه علي مش معقول شو هالنهار الحلو مبروك يا حبيبي الله يوفقك الله يهنيك الو منتهى بون نوفيل جيجي بدك تتجوز ايه بنت عيلة كبيرة تريبر فامي من بيت المنصور حذري مين بتكون بتكون بنت خيو للبزنس مان الكبير نعمان كامل المنصور عرفتي جيجي طلعت بتعرفه
1: قلت لك معروف.
0: ايه شفت الشهد شو هالتوفيقة، بنت بتجنن مثل القمر، تعرفت عليها يقبرني مزوق مثل امه. ايه عيني، نحن هيدي ارتباطاتنا ومعارفنا كله هاي لايف، بس حرام اهلها متوفيين بحادث ابد. طيارة، الطيارة الخاصة تبعن، شفته يا حرام، ما بيك كان عم بيسوقها، بيك انت يا رجل مهم الله يرحمه، بدها تكون غمضة عينه. اسمع اسمع اسمع لولو،
2: ابعث لي 2 كونتينر شو بيكلفوا انا حاضر.
0: سعيد خبرية حلوة.
2: كير
0: جيجي قرر يتجوز يقبرني.
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله شو؟
2: يتجوز.
0: بدنا نروح نطلب ايدك.
2: اي متى؟
0: شو رايك؟ جوتي بروشان.
2: لا لا خليها للسبت، الخميس عندي اجتماع مهم.
0: نو سبت جو بيبا، عندي حفلة كاتور.
2: طيب للاحد.
0: دكور سعيد جيجي بحب.
2: قديش؟
0: كيف؟
2: قديش بتسوى؟
0: كثير، عمه ملياردير نعمان كامل المنصور ولو مش سامع فيه.
2: اذا كان رجل اعمال مهم لازم يكون بعرف.
0: هي اهلها متوفيين، رح نطلبها من عمه.
2: مش مشكل، طالما معه نحن معه.
0: مش بس معه، زلمه مسقف وبيحكي لغات هو. بيحكي لغات؟ جيجي؟
1: نعم.
0: عمك بيحكي لغات؟
1: ايه هو اللي بيحكي، بيحكي كتير. ايه لغات.
2: فاذا مبروك، مبروك لك يا ابني.
1: Thanks dad.
2: ما نعرف الجاي بالزبط.
0: بكرة بنعرف منه شخصيا، واخيرا رح نفرح من جيجي.
2: الله يوفقه.

0: ما بقى في وقت.
1: كيف بدي اعطيكم الفيلا؟ اعوذ بالله.
0: شو بتخسر؟ هيك هيك الاستاذ سالم مش راجع قبل بجمعتين، يعني في وقت كتير.
1: ما في تاخدوها يعني ما في تاخدوها.
0: على ليلة بس ليلة بده يجوا اهلي يطلبوا فيها عيد ليال، العملية كلها ساعتين زمان وكل شيء برجع مثل ما كان. بليز ساعدني. يا حرام عليك، هيك بتكون عم بتفرق حبيبين عن بعضهم.
1: شو ذنبي انا اذا حضرتك كذبت كذبة كبيرة على اهلك؟ بدك يعني كمان شاركك في كذبتك؟ إيه لا حبيبي لا، روح خيي بغير هالمسلي.
0: سبت جايين اهلي، يعني ما بقى في وقت لدبر مطرح تاني.
1: استاجر مال فوقك وتحتك، بس انا ما بقدر اعطيك الفيلا ولو لدقيقة وسكر على الموضوع.
0: طيب اذا وقع منك شك بألف دولار مثلا؟ مثلا
1: ساعتها بفكر بالموضوع.
0: بألفين مثلا؟
1: ساعتها الفيلا مقدمة ليلة السبت بس بدون فرشة واكسسواراتها.
0: قد لازم يوقع منك تاني خدها مع فرشة واكسسواراتها؟
1: بثلاثة.
0: موافق.
1: وبيطلع لك شباب ويطري كمان يساب لأهلك ضيفون يعملوا واجباتهم معهم على الآخر.
0: يا عيني عليك، أهلي بحبوا الفخفخة وهيدي الشغلات بتسهل لنا الأمور أكثر.
1: بس هيك تشكلي وقع مني ما بيعود يكفي.
0: يا أخي رح يوقع غيره عبياض بس هيسرنا.
1: عظيم، رح كون أنا رئيس الخدم بهالليلة خدمة مني إلك، ورح بجيب ضيافات تقيلة تليق بمقام أهلك، بركي بتجيب قطوع شوكولا. أنا بحب عشوكولا.
0: كتر خيرك، بدي الاستقبال يكون ملوكي، لازم مامو دادي مبهروا باللي عم يشوفوه، أنا عظمت لهم كتير بعمل وهمي، فلازم الهيل الجو المناسب لقيمته.
1: بس أنت كيف اجت على راسك الفكرة؟
0: ما كنت عارف شو بدي أقول، خفت، حسيت ماما ما رح توافق، فلساني سبق تفكيري، واخترعت هالشخصية الوهمية، نعمان كامل المنصور، وبطلت أعرف أطلع من هالكذبة.
1: مين رح يلعب دور نعمان كامل المنصور؟
0: نعمان بيك. شنيناتي
1: كيف
0: ليال ما قبلت غير انه يطلبوا ايدها منه. انا اقترحت عليها بركي حضرتك بتلعب الدور.
1: انا اعوذ بالله.
0: او منجيب ممثل معروف.
1: منه معروف؟
0: فاذا ما في غير عمو نعمان.
1: وابل حضرته؟
0: لا امتنح، تحت صار لساعة ليال عم تقنع وما بده.
1: هو المشكلة نعمان ما بيوقع تشيكات مثلي.
0: يسلم هالتم.
1: بس يا زلمة نعمان لا بيعرف لغات ولا بيفهم لياقات ولا بيعرف يتصرف حتى.
0: من علمه معنا اربع ايام نعلمه كل شيء، كيف بده يتصرف؟ هاي الساعتين ليلة السبت، المهم يوافق.
1: انا علي تياب راح شوف شو في عقياس وبدلي بخزينة الاستاذ ورح نقي له بوت لميع خرجه
0: مع علبة سيجار فخمة، هيدا أهم شيء عندي. عادي
1: أوكي، رح أتصل بالخدم لنحجزهم للسبت عشية.
0: عظيم. شو حياتي؟
2: مطلع نحن بده اللي بيقبلوا فينا مثل ما نحن أول عمرهم ما يرجعوا.
0: لا كيف؟
2: بيناتنا معه حق، مش حلو نغير بحلنا كرمال أهلك يرضوا فيي. إذا ما بدهم ياني بلاها هالجائزة عمرنا ما تكون.
0: لك لا كيف عمرنا يا حياتي، انا لشو قلفت هاللعبه؟ لا تتسهل الامور مش لتتعقد. ليال انا عم بعمل مستحيل لكون حدي.
2: بعرف وانا عم بعمل مستحيل لانه مش عم يقبل.
0: قولي لي يا بتقبل كون نعمان بياكل منصور او بنتحر؟
2: انا
0: اللي بنتحر.
3: لعمرك لا ترجع.
0: عمو نعمان دخيلك ما تخربت لي الجيزه.
3: عشان الجيزه اللي مبلش بتسبي عد راسك.
0: شو بعمل؟ ما طلع معي غير هيك.
3: لانك جبان. لو كنت رجال كنت قلت لهم هيدي البنت بدي اتجوزها، عجبكم عجبكم، ما عجبكمش روحوا بالطو البحر.
0: يحرموني من الورثه.
3: بدك تنقي يا حبيبي يا ليول يا الورثه.
0: ليش مش اثنين؟ انا على شو عم حافظ على الورثه؟ لا تتمتع فيها ليول ولادنا بالمستقبل.
2: مزبوط.
3: عن طيبين وانت كمان.
0: وانت كمان بتقعد معنا ومنعيش كلنا مرتاحين مع بعض. بدك تضل تبهدل هيك. بعدين انا لازم اكون مرتاح ماديا، هتكون كلنا مرتاحين، لان مش حلوه بالمستقبل ابني يطلب مني شيء ما اقدر اعمل له اياه.
3: ابنك؟
0: ايه نعمان الصغير.
3: نعمان الصغير؟
0: ايه
3: اصغر من هيك؟
0: مش رح لاقي حدا اعز منك، سمي ابني على اسمي.
3: بس يا ابني هيك بنكون عم نغير بحقيقتنا. مش مزبوطة، يوما ما بيفتحونا.
0: يا اخي بعد الجيز انكسرت منيح، المهم هلا نتجوز وبعدين كل حد يسأله هذا الشغل.
3: ولا ممكن. ولا ممكن. ولا ممكن. ولا ممكن. ولا ممكن.
2: ما تزعلني.
3: كرمالك انت مش كرمال هالجبان هيدا، شفتي لو مش متاكد انك بتحبيه ما كنت شبلت بتاتا.
2: ميرسي عمي.
0: يس. يلا نقسم الشغل، حتستلمي اسم اللغات، حتعلمي عمي كم جمله فرنسي وانجليزي.
3: بعرف فرنساوي انا يا حبيبي، مش ربحين جميلتك. اسمع. بونجور كيفكن؟ بونسوار الله معكن. صافا بيان ميرسي بوكو سور لو بون دافينيون.
2: لا لازم علمك قصص اكثر، خليهم يعرفوا انه عمي مسقف.
0: مش بس مسقف، راس مال كبير، بزنس مان عالمي، عندك معامل خشب بكل اقطار العالم، بالمانيا بايطاليا باسبانيا
3: وبالسنغال.
0: لا مش ضروري.
3: يا خياشك حاطط من كيسك انت. اكبر معمل بالسنغال مكيفك. ها
0: لازم يكون عندك معامل ببلاد اوروبا.
3: بالسنغال او بطل بدي. ها
0: لا دخيله.
2: اسمك تعمل كامل المنصور، عمرك سيركوتويت، خلقان بشهر فيفريه.
0: لا خلقان جونفيه. جونفيه اكلاس.
2: لا فيفريه.
0: جونفيه.
2: فيفريه.
0: جونفيه.
2: فيفريه.
3: بلشنا بالخلاق من هلا، انت بشونفيه وهي فيفريه. انا خلقان جونفريه منيح، فيش منه هالتاريخ هنا.
0: قديش عمرك؟
3: سيركوتويت. سيركوتويت. سيركوتويت. سيركوتويت. تعذبت كثير بحياتي لحتى جمعت هالثروة الكبيرة هيدي. ولكن كله كان هيدا على حساب حياتي العاطفية. ما تجوزت؟ نعم ما تجوزت، نادرا حياتي لبنت حيي لا اتفرغ الاهتمام فيها.
0: عظيم، هلا بدي علمك كيف بدك تلعب دور الارستقراطي، صار دوري علمك التمثيل.
3: يا حبيبي وقتك كنت مثل وين كنتوا كلكم؟
0: كنت تمثل عمو العمام؟
3: اهم الافلام انا ممثل، سامع فيلم حصان طروادة؟
0: ايه
3: انا كنت الحصان. وطروادة كانت بريشيت بارتو، على ما اذكر على ما اذكر.
0: عنجد؟
3: سامع فيلم ذهب مع الريح؟
0: ايه
3: انا كنت الريح.
0: وذهب
3: ما عش عرفنا وقتها ما ذهب عش بيك. سامع بفيلم التايتانيك؟
0: ايه
3: انا كنت التايتا. وتاني دور ناس يمكن اخذوا بيناتنا يعني.
2: عمون عمام بزفة تفنيس.
3: مكايا تفنيس، كنت صغيري ما كنت شوية وقتها. ليش فيلم هوم الون؟
0: ما تقلي انت كنت الون؟
3: لا انا كنت الهوم. الون كان الون دولون، على ما اذكر على ما اذكر.
0: طيب
3: سامع فيلم من اجل حفنة من الدولارات؟
0: كنت تمثل فيه؟
3: لا كنت بتعهد الحفرية بس ما شفت. سامع فيلم ابي فوق الشجرة؟
0: ايه
3: انا اللي كنت فوق الشجرة.
0: يعني انت كنت ابي؟
3: لا بايك جاي السبت اشبيك اشي.
0: طيب خلونا سامع من ابي بسمع. ليال مثل ما اتفقنا هتعلمي عمي كم جملة فرنسي وانجليزي ليستعملهم وقت الحشرة.
3: دكور.
0: اول ما توصل الماما بتسلم عليا وبتبس في ايدها لياقة.
3: بس ايدا؟
0: بس
3: عشان لياقة هيدي، عشان نعمل بايك الغشيم هيدا. شفت لو نعمل جنيناتي ايه كان بوسك لنا.
0: بعدين نحن بنعطيك جدول تصرفات والمساجدات.
3: كيف يعني؟
0: يعني بوقت معين لازم نرن السلولر وتخلص كل شغلك عليه.
3: بس انا معي السرير
0: اختك تبعي.
3: عن عطول؟
0: لا بكره بجيب لك غيره.
3: بلشنا بالبخل من هلا وكيف بده يدق السرير؟
0: بركي ايه بركي ادم بوقت معين بتلفل من هون.
3: ادم مشترك معنا بالتمثيليه؟
0: طبعا هو رئيس خدمك ومعه ستاف كبير من الخدم.
3: اجيك يوم ادم.
0: وبركي انا بحكي مع فرقة دونس وصالون شو قدمونا رقصة بهالليلة الحلوة، كونك من مشجعين فن وثقافي، يلا ما بقى في وقت، حشوف ادم شو عمل.
2: تعا اقعد هون لبلش علمك كم كلمة اجنبية.
3: عمي انت مقتنعة بالتمثيلية؟
2: 100%، لازم اتجوز شيء هو حب الوحيد.
3: امر الله، ايش بدك تعلميني؟
2: لازم تحكي منيح فرنساوي، على القليل تلطش كم كلمة.
3: هني بيحكوا كثير فرنساوي؟
2: أكثر ما بتتصور، خلينا نفرجيهم إنه نحن من مستواهم.
3: إنه إذا ما حكيناش فرنساوي بنبطل من مستواهم.
2: أول ما يوصلوا بتستقبلهم بهالكلمة، أهلا وسهلا.
3: أو لك بيفهموها هاي بالعربي الآن.
2: ترجع بتقلن سوية لبيافني.
3: أش؟
2: سوية لبيافني.
3: سوية سوية علي روقي هجيلي إيه حتى شوف.
2: سوية لي.
3: سوية لي.
2: بيافني
3: بيافنو.
2: برافو.
3: برافو بعرفه هاي برافو.
2: طيب إما جاتما.
3: أش بها إمي؟
2: لا إما جاتما.
3: أشو هيدا اسم دواء؟
2: هيدا يعني حالا.
3: بتعرف تقولي حالا لك ما هي أنا حالا ضروري تقولي إما جاتما.
2: شو يعني طبعا؟
3: بيان صيدا.
2: بيان سور.
3: بيان صيدا وصير بالمنطقة هوليك.
2: طيب ديفينيسيون.
3: ديفينيسيون اش معناتها ديفينيسيون؟
2: هيدا معناتها معناتها
3: هيدا معناتها
2: التعريف عن
3: عمي. ليش عم ترشفي؟
2: عمو نعمل لازم تنتبه منيح، سبت اهم ليله بحياتها هيدي ليله عمري.
3: لا تعطلش هم يا عمري.
2: ولازم نبين انه نحن عائله عريقه.
3: واش الديفينيسيون تبع العائله العريقه؟
2: نعم.
3: اش معناتها عائله عريقه؟
2: يعني عائله مرتبه.
3: يعني نحن عائله عريقه ولا نحن مش مرتبين؟
2: بلا.
3: ولاش حولتونا العائله وهميه ام نعرف شو اصلا وفصله؟ يمكن ما تكونش عريقه قدنا. انا بعرف نعمان جنينات منيح ومتاكد من نزاهته، بس اش بياكد لي انه نعمان بايك المنصور زلمه ادمي.
2: نحن يلي بدنا نخترعه، نخترع ماضي وحق.

0: بدي اوصيكم، الجماعة مهمين كتير، ممنوع الغلط. بدي يكون مثل الساعة بكرة عشية، من بعد ما يصادم 20 دقيقة بنقدم العصير، من بعد العصير بعشر دقايق بنقدم الميزة، صمول، كافيار، كوردونوار إلى آخره. من بعد الميزة بخمستاشر دقيقة تجي فرقة رأس وبتقدم رأسها لضيوفنا، من بعد رأسها بنقدم الجاتو. حشكونا بدي يضلوا عيوكم عشرة عشرة، مفهوم؟ هلا بالبروفا ما بدي ولا غلطة، كأنه بكرة عشية.
1: عمو نعمان صار حاضر، شو مسيو آدم كل شي تمام؟
0: بالمبدأ كل شي تمام.
1: شباب عرفوا شو بدهم يعملوا؟
0: أكيد. شباب أول ما يطل البيك شو بتقولوا؟
2: طال البيك.
0: برافو.
1: دخلك عودي مش فرقتي؟
3: نعم استاذ.
1: ندلع السلامة شباب.
3: الله يسلمك استاذ.
1: شو عم تعملوا هون؟
3: نحن بتاع كله استاذ.
1: شو حياتي؟
4: ظبطت الأكل وحطيته بالبراد ونظفت البيت فصاري المعلمح.
0: وين كان هالنشاط من زمان؟
1: ما قلنا خلص، أنت ما بقى لازم تشتغلي عروس.
4: أنا بكرة عروس، اليوم بعدني خادمة.
1: طيب يلا حاضرين للبروفا؟
0: حاضرين.
1: عمو نعمان؟
5: إيه.
1: عمو نعمان؟
5: عم بكل السنتور.
1: خلينا ناخذ مطرحنا بسرعة. عمو نعمان؟
5: هي عم بكل السنتور.
1: كلنا ناطرينك.
6: اسمي نعمان المنصور من عائلة عريقة، عندي

0: شو عم بصيروا؟
1: سنتريتيا مشايفنا عم نتمرن كيف تفوت هيك من الصبروبة؟
0: مين حضرتكم؟
1: حضرتك وين؟
0: شو عم بصير يا ادم؟ من وين الولد؟
1: واحد قلت لك ولد احترم حالك!
2: بس بقى هيدا الاستاذ سالم صاحب البيت!
3: الحمد لله على السلامة يا استاذ، شو هالمفاجأة الحلوة؟
0: انت شو هالمفاجأة؟ شو عاملين بالبيت؟

0: الحمد لله خواجه سالم طلع عن جد خواجه تركنا الفيلا باللي فيها وراح ينام باوتيل لكن مرقنا الليلة على خير
1: عن جد كتر خيره
0: خواجه سالم انسان ادمي وبيعرف كيف يتصرف مع الناس
1: مش مثل غيره
2: مبسوط انت وياها انا اللي اكلت البهدله كان لازم خبره كل شيء من الاول كان مفروض تحطه بالصوره وياخذه مفاته على كل شيء
0: كل شيء كل شيء
2: كل شيء
0: حتى بدك تخبره على كل شيء وقع منك
2: يعني مش كل شيء الاشياء اللي بتعنيه بس
0: اها
2: لك اخ منك انت وياها وقعتوني بشكل طويله عريضه اول مره بحياتي الاستاذ بيصرخ بوجهي
1: لا تعرف القيمه
2: قال لي عيب الشوم عليك يا ادم عم تستغيبني وتعمل اللي بدك اياه من ورايي على قليل خبرني فرجي
0: انت

0: تفهم فهم الحكاية. إن معنا تركنا الفيلا وفل. أنت عشو متوتر هالقد؟ كله لأنه قال لك فرجيك.
1: مش بس قال لي فرجيك، قال لي حسابك بعدين.
0: يعني
1: ممكن يخصم لي من معاشي أو يشحطني من الشغل، شفت شو يعني؟
0: فإذا الله هذا حسابك بعدين. بس معي
1: كيف يعني؟
0: يعني اللي بيخصم لك إياهم أنا بدفع لك إياهم دوب، وبحال شحطك من الشغل أنا بدبر لك وظيفة عندي بالشركة، شفت شو يعني؟
1: إذا هيك أنا مش بس عايز خدمك، أنا خدمك، أنا جدي من جدودك، أنا رهن إشارة بإصبعك، شو بتطلب مني جاهز؟
0: بدي تقطع الليل على خير، بعد حوالي 5 دقايق بيوصلوا أهلي، أنا بدي ألاقيهم لحد بنوفيس بأول الشارع، وبنيجي سوا لهون، بدي تقطع التمثيلية على آخر ما يرام، وكل ما فرجيني انك نشيط وعم تشتغل مزبوط كل ما بتوقع غراض
1: لك على راسي وعيني.
0: فازن شو برنامج الليلي؟
2: خلص حياتي صرنا عيدين 20 مره اليوم، احفظني
0: بدي اطمن بالي
2: وصرت مطمن بالك 20 مره.
0: سو ادم شو برنامج الليلي للمره ال 21؟
1: اول ما يوصلوا اهلك بنستقبلهم انا والخدم بالكثير من اللياقه والبروتوكول. بدكم ليال ناطرتهم بالصالون؟
2: بستقبلهم بكل احترام ومحبه وبدعيهم للجلوس.
1: بدون حديث بين ليال واهلك لمده لا تتعدى الخمس دقائق، نحن بهالوقت بنكون عم نضيف عصير.
0: عصير؟ عظيم.
2: طبيعي اهلك رح يسالوا عن عمي، ساعتها بعيط له دغري.
1: من هون بينزل لعمين بيك المنصور باسلوب استعراضي مستقبلا اهلك بترحيب حال.
0: حسب النص اللي حفظني.
2: ومن بعد التعارف بفوتوا بحديث تبييض، الشرف النا الشرف النا.
0: الاخ
1: هالوقت بنضيف كافيار سموق ريدي.
0: الاخ
2: بكون عمي وبيك عم يحكوا بزنس، وعمي عم يشرح المعامل تبعه بكل ابتر العالم.
0: حسب النص اللي حفظني.
1: كون انا بهالوقت عم دق من هالتليفون على سيلولار نعمين بيك.
2: بخلص عم اشغله على التليفون.
0: حسب النص اللي حفظني.
1: بنكون نزلنا موسيقى كلاسيكيه نعمي عم بترافق الحديث.
2: بيرجع بيحكي بيك يلي لازم يحكي.
0: حسب النص اللي حفظني. حسب التقاليد المتعارف عليها ضمن نظام شؤون طلب الايادي.
2: وهون طبيعي عمي رح يوافق.
0: اكيد رح يوافق، لا شو عملنا كل هاللعبه لما يوافق؟
1: تلقائيا رح تعمل فرحه، فبوقف انا بخبرتي البروتوكوليه وبعدين عن تقديم وسيط راس من فرقه كالاباري للدوس دو سالون، وبفتح الباب بكل الكوب الناطر وراه.
2: الكوب بيقدم الراسه؟ ومن بعد حياتي بقول كلمته اللي حسب قوله مؤثرة جدا.
0: حسب النص اللي حفظته لحالي.
1: من بعدها بننتقل للحلويات اللي بتتضمن عدة اصناف على راسه الجاتو. هالشوكولا.
2: نرجع من حد التاريخ العرس مع التفاصيل اللي بدها تطرحهم أمك.
0: حسب النص اللي حفظتنا هيك كلنا.
1: ومن رفقهم من بعد على السيارة مودعين على أمل اللقاء فيهم يوم العرس.
0: يوم العرس.
2: يوم العرس.
0: يا رب.
2: يا رب.
1: يا رب.
0: مرق لنا هالليلة على خير.
2: مرق لنا هاللعبة على سلامة.
1: ويمرق لنا جيش شي بيحرز.
0: أعطينا قد نيتنا.
2: أعطينا على قد ما بنستاهل.
1: أعطينا على قد ما بتاخد إيده.
0: آمين. شو حياتي؟ أعطيت السر للعمي؟
2: واندمج.
0: ليه؟
2: نازل تليفونات بأصحاب وولاد الضيعة وأصدقاء الطفولة.
0: دخيلي خليني انتبه على الأباري. هي أم 600 6000 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2: الأدغاليه.
0: يلا زيت البرستيج برستيج.
2: فهمت عليك.
0: هيدي الماما. ايه ماما
2: شوفي
0: عم بتغنجني بأعلى صوتها نفس العدية. يسلم لي هالأمور، يسلم لي هالشطور، يسلم لي هالزغطور. صرت عد الترين وبعدها بتقلي زغطور.
2: طب احكيها.
0: بعد ما خلصت العدية بعد في 5 ثواني معيرهم. خلصت. ايه ماما. لك شو زايد علي عم بيان. يسلم هالعريس. ايه ماما وين صرتم؟ حد النفذيس؟ يلا جاي لعندكم ماما. باي.
2: يا ربي دخلك في نفسي
0: وانا عم صفرين.
1: لك يلا صفرين. روح جيب بالك شو ناطر.
0: خليني صفرين بعد.
1: ولك يلا احسن ما تاخر.
0: طيب حياتي انتبهي على حالك وعلى عمك. رجعي سمعي له كل شيء لازم يقوله.
2: شي شي
0: صلي لي. صلي لي.
1: والله يا ليال توفاتي بهالعريس. لقطة ورقة يا نصيب. امك دعيت لك بليلة القدر.
2: وامك كمان. رح تزبط لعبتنا يا ترى؟
1: ليه ما بدها تزبط؟ كله مدروس ورح يتنفذ على البكليك. خلاص تركي علي.
2: انا عتلاني هم عمن عماني لخبط بشي.
1: ما تعتلي هم لعمك. شايل الارض وطالع منها. بيعرف يخلص حاله بحال لخبط بشي.
2: شو كان بدك هالكذبة يا شيشي؟
3: اجنو اجبو اوف كورس بيان سور. immédiatement.
2: شو عم تعمل؟
3: عم اتمرن. مش هيك بيحكوا بيمشوا الكلاس؟
2: عم اخصص كل الكلمات والحوارات اللي درستك اياهم مظبوط.
3: يا عمي حشقت لاني هم. اشي اخر كلمه؟
2: اجنو.
3: اجنو يعني ركعوا، اجبو يعني وقفوا. يا ايو. روح جيب لي كبايه مواي.
1: ما تكون صدقت حالك صرت بايك.
3: غصب عنك انا بايك.
1: ايه تعال هون. اذا ما انت بتحكين هيك بتطش لك لسانك. سامع يا جنيناتي؟
3: شفتي يا غيال شو عليك اشوكيتا؟ هلا كيف بدي استقبل اهل العريس بجعلك؟
1: هي بدهم وصلوا. هيدا الزبور اللي قال لي عنده شيشي.
2: مسي ادم وصلوا يا حد تحت على البوابه.
1: شباب تفضلوا على السريع. حاضرين؟
2: عمو عمان ما بدي وصيك، بليز انتبه هاد ما فيك.
3: اشي اخر كلمة؟
2: دبو
3: جنو جنو جنو جنو.
2: مشي ادم كل شي تمام؟
1: كل شي تمام، ما تخافي.
2: يا ربي
1: ولك لح، شو بك؟ انا بفتح.
2: سوري عود، انا افتح.
1: انت صاحبت البيت هلا. اهلا خوي جوجيجي، اهلا وسهلا.
0: تفضلوا تفضلوا مبدأ.
4: بونسوار.
1: اهلا.
5: مساء الخير.
1: اهلا وسهلا فيكم بفيلا نعمان كامل بيك المنصور. شباب
6: اهلا شرفتونا، اهلا نورتونا، اهلا فاجئتونا بالاطفال الحلوين.
4: شو حلو هالاستقبال، كثير اوريجينال. لا شي ببشر بالخير. مين حضرتك؟
1: انا ادم رئيس الخدم.
4: ليك شعلات وشو اورجانيزيه.
0: مام ليال
4: هيدي هي العروس. بونسوار يا عروس. بونسوار.
2: بونسوار طاطوط.
4: عيطيني سوسو، ما انا مش اكبر منك بكتير. تعي لبوسك يا نوسك. مهضومه وسامبا. برمي لشوف. برمي برمي بعد بعد بعد. يستا
0: مام شو عم تعملي؟
4: عم شوف اذا فيها شي غلط مال هيئه.
0: يلا تفضل مام.
4: تفضلي.
2: يا عيب الشوم، ليش معذبين؟
4: هيدي بوكيه بلاكيدور مع فوكريستال شغل جنيف من عند زهرات وبيساتلوني.
5: شو هالجمال هيدي يا عروس؟ فعلا ذوقك حلو يا ابني.
4: عبيو
5: كيفك يا عروس؟
2: الحمد لله عمو ماشي الحال.
5: تجولي كمان؟ ابهنيك على ما يبنو موفق يا ابني.
4: شو اوريجينال الفيلا تبعكم، برافو. مين الديكوراتور اللي مصممها؟
0: لسه ظاهر.
4: مين؟
0: عم لليال، هو اللي صمم كل شيء.
4: شو شاطر، وينه؟ كثير حابه اتعرف عليه.
2: يا حفوق جي جي تفضلوا اقعدوا لعيط له.
5: خليه على راحته، ساعد اللي بحب ينزل ينزل. رح منصير اهل بلا هالكلفيات.
0: 100% رح منصير اهل. داد
4: هيدا الفرش من وين؟
0: من استراليا.
4: واو من استراليا.
0: اينا عم لليال هو اللي شحنه من هونيك.
4: هيدا السجاد عجبي.
0: اينا
4: هول كراسي جلد.
0: اينا
4: هاللوحه زيتيه.
0: اينا
4: هيدا خشب مضنو.
0: اينا
4: هيدا عصير ليمون.
0: اينا
5: انا اسمح لي.
1: دون خواجه كتير طيبين.
0: عن جد بابا طيبين. هول عم لليال شحنه معهم الافريقيا.
2: ايه معصورين على الايد.
4: على الايد. كيف على الايد في الجاب؟ بعطي هذا بيصر على الايد. هلا ايام مكانات
0: مكانات وطنيه. ما عم لليال عنده معمل عصير ببيروت.
4: فريمون
2: جديد من جبتها.
0: قلت لك ممكن يصير في مستجدات.
4: استاف الخدم عندكم ممتاز.
1: ميرسي الله يخليك، هيدا شغلي.
4: برافو، انا بحب النظافه والبيت بيلمع على ما.
2: ميرسي الله يخليك، هيدا شغلي.
4: كيف؟
0: هي بتشرف على الخدم شخصيا لتتاكد انه عم شغله مزبوط.
2: ادم.
1: نعم ستنا.
2: ليش بتبلغ عمي انه وصلوا ضيوفنا؟
1: حاضر ستنا.
4: لذيذ هالادم.
0: اوه كثير.
4: شو بريزونتاب سعيد، بدي مثله.
5: منين بدي اجيب لك مثله؟
4: ما بعرف، وصيلي على واحد مثله، شعراته اورجانيزيه مثل شخصيته، بدي مثله.
5: بكره بنشوف.
2: انا كنت كثير حابه اتعرف عليكم، خبرنا عنكم شي شي، عن لطفكم، عن كرمكم، عن محبتكم، يعني عن جد ما هو حقه يمكن مقصر شوي كمان.
4: والله شاطره بمواضيع الانشاء.
0: اوه كثير.
4: شو عم تدرسي؟
2: ترجمه.
4: شو يعني؟
2: خدك شو؟
4: ايه قولي هيك من الاول. وماشي الحال؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
4: امتى بتتخرجي؟
2: السنه الجايه.
4: شو يعني؟
2: لاني بخشان.
4: ايه قولي هيك من الاول. والله بتتخرجي السنه الجايه؟
0: كثير شاطره وذكيه.
4: خبريني شوي عن اهلك.
5: سوسو مش وقته.
4: سعيد سكوت. ايه خبريني شو كانوا يعملوا؟
0: بيا كل
4: مهندس
0: مدني.
4: شو يعني؟
0: سيفيل.
4: قولي هيك من الاول.
2: والماما كانت فمه فوية.
4: شو يعني؟
2: ست بيت.
4: ايه قولي هيك من الاول.
0: ايه ماما بليز بلا ما نجيب سيرة اهلها، هي بتتضايق لما حدا يحكي عنه.
5: معه حق الصبي.
4: سعيد سبوت. اوكي شي شي.
1: ضيوفنا الاعزاء، من رحب ترحيب كبير بنعمان كامل بيك المنصور.
3: لحظة عم بكل السنتور.
1: ضيوفنا الاعزاء، نعمان كامل بيك المنصور.
3: الحي مش عم يتبكل السنتور.
1: حاضرين شباب؟
6: حاضرين.
1: تفضل يا بيك.
3: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا سويل بيافنو. يا هلا وسهلا سويل بيافنو. ام سوري على التأخير، كنت عم احكي مع الكورل فريند تبعي بشيكاكو. سويل بيافنو. سويل بيافنو مدام.
4: بوسوار مسيو نامان.
3: ولك بوسواران. ولك سوي لبيافنو. حضرتك ولدتو الجيجي
4: وي
3: فائز نسوي لبيا فدو. صراحة مطلوب مني بوسك بإيدك فقط لغير، ولكن هالجمال كله هيدا مش رح أتركه بلا ما أعطيه حقه بالتبويس. واحد ما فيش يشوف هالجمال هيدا إلا ما يركع أدبو أجنو أجنو أجنو أجنو إلا ما يركع أجنو يوقف أدبو يركع أجنو. بوسوار مسيا بوسوار سوية لبيفنو حضرتك والدو الجيجي؟
5: أي نعم
3: أكيد.
5: شو بحب يمزح.
3: تفضلوا أسيفوا أسيفوا أسيفوا أسيفوا بركوا فوزات أجنو أدبو أدبو أدبو أدبو أدبو يا أهلا يا أهلا وسهلا يا هلا يا أهلا وسهلا يا هلا يا أهلا وسهلا يا هلا يا أهلا وسهلا يا هلا يا أهلا وسهلا يا هلا. كيف هجيش منيحة هيك المشية؟ تانكو تانكو فيري ماتش تانكو على هالزريعة اللي جايبين لنا إياها تانكو.
4: نعمل بيت هيدي بوكيه بلاكي دورما بوكليستال شغل جنيف من عند زهراتو بيسطلوني.
3: وهي بنحط لك ماء ولا بترمى بعل هيدي؟ شلتي
4: مهضوم.
3: انا المهضوم ولا انت المهضومه ولا كسوجي يا فدو. بدك نرحب فيا ولا لا؟
5: نعم بيك بشرفنا ان نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي نشيط محب وكريم.
3: نحن كمان بشرفنا نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي محب ونشيط واشيخ وحدي
4: كريم
3: وكريم.
5: كما انه بيسعدنا يصير في لسير قرابه مع عائله ممتازه متفانيه اصيله عريقه مثاليه.
3: نحن كمان بشرفنا قرابه مع عائله ممتازه اصيله عريقه واشيخ وحدي مثاليه.
5: كما انه بشرفنا نتلاقى بالبيت العظيم المعطاء السموح المتجسد المتناهي.
3: نحن كمان بشرفنا نزوركم على شيخ وحدي المتناهي.
5: نعم فيك باختصار بشرفنا لقاء
3: الشرف لنا
5: نتشرف فيكم
3: فيكم الشرف
5: تشريفنا من تشريف
3: نتشرف تشريفكم شرفونا نشرفكم
5: شرفكم شرفونا
3: وعلى البوابة لقونا
5: شرف.
3: ايه خلص بكفت فرشي.
4: فرشك كتير حلو نعمل بيك من وين؟
5: من أستراليا.
3: اش عارفك
5: انت قتلي
3: هاي الكبيرة شحنا معي من أستراليا اما صغيري فكمان شحنا معي من أستراليا.
4: كلفوك كتير؟
3: لا شي 77,066 سنت بس ماشي.
4: مش كتير والكراسي؟
3: هودي جلد سنجيب
4: فريمون
3: شحنتن معي من زيمبابوي.
4: والسجاد
3: هودي جلد الديناصور شحنتن معي من العصر الحجري. كنت بيجي كنت بأمريكا بمعرض للديناصورات المصبرة شحنتن معي من هونيك.
4: مش معقول.
3: والتخوطي فوق جلد بالزق. بتحبي نطلع نجربون؟ ولا كسوية لبيا فدو
4: هلا وحا زيتية؟
3: هلا وحا مش بس زيتية هيدي كذا لون. هاي شحنة معي من أطاليا هديني إياها رسام العالم الكبير ليوناردو دي بيكاسو.
4: دافنشي
3: دافنشي
5: دافنشي
3: دافنشي ما فهمتش
4: دافنشي
3: دافنشي ليوناردو دافنشي. قلت له يا نادو إيه كنت غنجو نادو كنت كتير صوصي صو أنا وياه
4: صوفا
3: صو كنت كتير صوفا صو أنا وياه كنت صوصي صو مع واحد غيره معه هوك صوفا صو. قلت له يا نادو عجبتني هاللوحة قال لي مقدمي يا نوني ام هديني اياها.
4: واو شو حلو.
5: بس ليوناردو دافنشي توفى من زمان.
3: اه
5: ليوناردو دافنشي توفى من زمان.
3: ليوناردو توفى توفى نادو ولا شو بيحكيش؟ كيف بتوفى هيك بلا ما يقول لي انا عتبان علاقة متى توفى؟
5: من زمان كثير ما خلقت يمكن انت.
3: آه.
5: هو قصده حفيده ليوناردو دافنشي كمان اسمه ليوناردو.
3: ايه صرت اعرف اقعد ما ليوناردو جد جاب ولد اسمه روبرتو، روبرتو خلف ولد اسمه ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف ولد اسمه روبرتو، روبرتو جاب ولد اسمه ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف ولد اسمه روبرتو، روبرتو خلف ولد اسمه ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف ولد اسمه روبرتو، روبرتو ما جاب صبيان جاب بنت اسمها عفيفة هديتني هاللوحة.
4: وشو اسم اللوحة؟
3: اه
4: شو اسم اللوحة؟
3: اه
4: لوحة شو اسمها؟
3: اسم اللوحة عندما يهطل المطر وأكون أنا في كربك جنب الشميني نشوي كستنا وأنا أكل البطاطا في عز الشتاء الصيفي وسوي اللي بيفده.
4: هيدا اسمه؟
3: هيك قال لي نادو.
5: تفضلي. أوه شكرا.
4: شو هيدا كودوف؟
5: كودوف على وجهه كافيار.
4: ميرسي.
5: أنا اسمح لي.
3: أفيش اسمح لي هونك مش نكمش حطه بجابتك يا شايخ. خد معك على البيت هودي شغل ديتنا.
4: كمان
3: ضيافتن كروكو على كروكي.
5: كيف؟
3: هيدي اكلة بلجيكية شحنتها معي من هونيك.
1: بس يا بيك يمكن خلصوا ما بقى فيه.
3: لا تتبخلش يا ادم في بالبراد في الجيب.
1: لك منين بدنا نجيب اختراعاتك؟ ما عندنا منها.
3: روح جيب شقفة خبز مروخ عليها شوية زبدة وتعال ضيفهم اياها. اش عرفونا اشيل كروكو على كروكي. وصغر الشقف كل ما صغرتن كل ما اكنس. يلا فز. سويلي بيافدو مدام.
5: كيف أشغالك نعمان بي؟
3: أوه أنا أشغالي عظيمي. أنا أشغالي عظيمي جدا جدا جدا. أنا عندي معامل أخشاب بكل أقطار العالم. بإسبانيا بإيطاليا بألمانيا وبالسنغال. أكبر معمل بالسنغال مكيفك. وهلا عفكر افتح فرع بكوريا الشمالية.
5: اسم الله عليك.
3: شفت هالخشب كله هيدا؟
5: أكيد من معاملك.
3: لا من الماشرة من تحت. وانت كيف اشخالك؟
5: انا بالتجاره العامه تعب وشغله بال بس الحمد لله في مردود.
3: لا للمردود في مردود. ليش الواحد يحكي؟
5: تفضلي
3: دوي لي كروكو على كروكيت اشوف.
4: شو طيبه طعمتها كلاسي.
3: ايه زبده وخبز. ايه صحتين. يلا صحتين
4: سعيد. لازم نبقى نجيب لنا مضيف ضيوفنا. وانت مننا عمان بيت
3: قد ما بدك. في منا بفران السلاطين السبعه والكلوب كراب. جيب لك منا سوي لي فيها خدي. عن جي السرور يبدو عن جي السرور.
4: جيجي
0: ما هيدا هو المام. ايه مثله هو زيته.
3: عن يدقول من المعمل من كندا يبدو عنده مشاكل. اكسوز مي هلا برجع لكم. اكسوز مي. الو يس نو خلص خي اعمل له تشيك $700,000 فاصل 66 سنت وبلا سمت هالبرن. عندي ناس بحلوه تفسونيش. اعطيني رودولفو. رودولفو مدير المبيعات عندي من اصل الماني. راح احكي بالالماني.
4: شو مسقف؟
3: ايه رودولفو عزبجه عزبجور عزبجبخ عزبجبخ عزبجبخ عزبجه عزبجها عزبجهي عزبجه. اعطيني روبرتو. روبرتو مدير المعامل عندي من اصل طلياني. ايه روبرتو بير فافوري نو كابيتو. بححتوني هلكتوني تعبتوني بعتو زبوني ما تزعلوني بقاش تتصلوا لهوني. اوكي عيوني سويلي بيافنوني. اعطيني سام مدير موظفين عندي من اصل سويدي.
5: انا بفهم منيح سويدي. انا بفهم سويدي منيح وبحكي منيح كمان.
3: منيح منيح يعني
5: منيح منيح
3: منيح منيح. مسلك سام كتير زكاة. وين تعلم عربي؟ ايه سام اش في ما فيه. خلص خي مستعد اخسر المصريات ولا بزعبر بالخشب. الخشب لازم يكون نقمه. نقمه حلو عني بقى يلعن ابو الشغل.
0: سلو ليلي ايه مثله هو زيته.
4: مش معقول اخر همه المصاري. انا بحب هيك.
3: ولك انا اللي بحب هيك. سوي اللي بيفدو.
5: نعمان بيك منهنيك على زهتك كما وانه منهنيك بهالعروس. ربيتك خير تربية.
3: يا عمي هيدي حبيبة قلبي. هيدي هلكت بتربيتها. يا مو يا ما بطقت الشمس بجنيني. عن صلي يا ولعبها وعودها الحنان لفقدته. روق لأعصابك انت كل شي ماشي تمام. بس اكبر معمل بالسنكال مكيفك.
5: مبين عليك جل خير وحنون.
3: اوه انا كتير حنون. انا شاحن معي 3 كونتينرات حنان من هنا لولو. مش هيك ابدا.
4: وحضرته
3: شحنوا معي من افريقيا. شفتوا هونيك والد بنا سعيدين عن يفحش. اتبنيته وجبته معي الهون وضليت غزي بالماوز تصار قد الترين مثل ما انك شايفه.
4: بس كتير صنبا.
3: ايه كتير صنبا. صنبا عجنبا.
5: نعم بيك خدنا بحلمك.
3: اشقلت فيان اسي فيانسي. اشقلت
5: عم قول يا بيك انت عراسنا.
3: محسوم من معيشك 200,066 سنت. افتح ايدك روح اركع بالزاوية. عن قلك
5: يا بيك
3: اركع.
4: شو قاسي
5: تجيجي عمو العمير حرام عليك.
3: ما حداش يدخل احسن ما يركع حده. اركع بالزاوية عن قلك.
5: معقول يكسروا كنتوا للبيك.
3: اركع
0: ما تنسى في شقة بياض مع وظيفة محترمة. روح
3: اركع يا ادم ادبوه.
4: خايف بشت خلقه.

0: Als je je dagkak aan houden. Had die dag wat een lastig. Is dit die, is dit die. Had die dag wat een lastig. Had dan. Ul bardoga moet naar mijn bijk, ik kan schermel te maken. Ula.
1: Bardoga moet naar mijn bijk, ik kan schermel te maken.
0: Ja, ik kan even.
1: Boom.
0: Zet het bidden met oom.
2: Mis maar oom, zo als je maar moest afvien, ik moet gauwief.
0: Ja, madame, als ik een stifel te lemla. بدك ik dan ik mes gezien met mijn omoer. Laan aan ik nes afvies in labil bahadli.
1: Hij dat kunnen aan alle kinderen op helma.
0: Aan het rijden aan het kamen omer kei hardo. I'm sorry, ja gewoon, I'm sorry aan emzig, I'm sorry.
1: انت عم تمزح, بس انا اوقات بعملها.
2: سعيد اسكت.
1: عمو نعمين برايك مش لازم بقى يقوم ادم زد عليه.
0: خليه يقول بقلبه 150 مرة بعد زر منك عمو نعمين بايك اكل شي عملته معك بقوم.
1: قولها 150 يا خيي 200 بس هي صدنا. ماما كيف لقيت عمو نعمين؟
2: فظيع في كل المواصفات, حنون قاسي كريم رسيل شخصية متواضع. بهنيك يا ماما بعم العروستك.
1: وكيف لقيت العروس؟
2: منيحة
1: بتجنن العروس بتجنن.
2: سعيد اسكت.
0: انا لما عرفت انه ليال بتتجوز جيت اوف كورس على البلد لحتى احضر عرسها.
2: طب هالقد؟
0: انه ديتمو.
2: كيف؟
0: بالعكس بالعكس لما عرفت بتتجوز جيت انه ديتمو على البرد لحتى احضر عرسها. قولي اوف هالقد
2: اوف هالقد
0: اوف كورس هلا زبطت. او لو بيتري يبدو انه لو بيتري اشا سرر مفاوض.
1: لا لا سلوليري سلوليري كان مثله.
2: مش معقول اخر همه المصاري كثير حلو هيك.
1: خلصتن يا بيك
0: قلتن كلهم
1: 150 مره
0: كذاب قلتوا 149 انا كنت عن عدن. قول اخر وحده على الي قدام الكل. اولى
1: اولى بعتذر منك عمون عمين بيك على كل شيء عملته معك.
0: جدا جدا جدا
1: جدا جدا جدا
0: بتقولها مثلي. جدا جدا جدا
1: جدا جدا جدا مقبولة. بس لك ايدك كمان.
0: لا بس لايدها الليل انا اخر هم. بوسة
1: بوسة
2: بوسة.
0: ارتحت عمي؟
2: ايه بس ما كان لازم تكون مثله.
0: معلش روح جيب الكتو.
1: شباب
0: ايش الشباب انت بك جيب الكتو وممنوع تاكل منه ولا لقمة. بعرفك بترتخي قدام الشوكولا. تعا تعا تعا يا ابني كيف تفل هيك؟ قلت مرسي عمو نعمين بايك شي؟
1: لا.
0: وكيف تفل هيك؟
1: مرسي عمو نعمين بايك.
0: تعا تعا تعا يا ابني كيف تفل هيك؟ قلت بالاذن شي؟
1: لا.
0: وكيف تفل هيك؟
1: بالاذن.
0: تعا تعا تعا يا ابني كيف تفل هيك؟ قلت لك اذنك معك شي؟
1: لا.
0: وكيف تفل هيك؟
1: طيب اللي اذنك معك؟
0: ساعة البدي بدي اقولها، انا البايك هون مش تحت امرك، بتقلي بالاذن بقول لك اذنك معك ساعتها بتفل، قول بالاذن.
1: بالاذن.
0: ما قلتش بعد. ساعة البدي بدي اقولها. إذا بتريدوا خليكم قاعدين دقيقتين وكون معكم هلا برجع لكم. ما قلتش بعد. إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي يا حبيبي. تذكر مرة كنت حرارتي 40 نزلتني بالقوة تشحل جنينين. إذنك معك.
2: مش معقول شو عندك خبرة حلوة بمعاملة الخدم.
0: خبرة جايبها منه يا مدام.
2: كيف؟
0: قصة طويلة ايش بدك بشر؟
1: بالاسم ما بدك عمو نعمان فيك بقى حشفات حسابك رح تفضحنا.
0: ببطل بدي ها.
1: لا تخيل.
0: هون هونيك. هونيك.
1: تفضلوا كتو.
0: تفضلوا على الكتو.
2: واو على الشوكولا.
0: انت ممنوع تاكل منه للامي انت مقاصص.
1: حرام عمو شافوا وحدة بس.
0: كرمالك انت عريس روح كلها هونيك بالزاوية.
2: تفضلوا على الكتو.
0: قبل ما تتفضلوا على الكتو معلش انا معود صلي على طول قبل ما اكل اذا ممكن تشاركوني الصلاة.
1: اكل بد.
0: نوقف اذا بتريدوا. اشنو؟ نشكرك يا رب هالكتو لأن في كتير عيلة مش قادرة تاكل كتو ونحن عنا ناكل كتو. نشكرك يا رب. نشكرك لأنه في كتير عيلة مش قادرة تحصل على شافة كتو ونحن الكتو بين إيدينا مثل الكشك. نشكرك يا رب. ومنوع دك إنه كل إنسان مش قادر يحصل على الكتو نحن رح نعمل له كتو. هالشوكولا دايب عوجه مع اللوز وجوز الهند. إيه بليع برياك أنت بليع. خلصت. نشكرك يا رب.
3: نشكرك يا رب.
0: نشكرك لأبو
1: بدنا بس بقى بدنا ناكل.
0: قول
1: سدد نفسي.
2: قل له لبيك.
1: اي بابا اي بابا برأيك مش لازم بقى نطلب ايد العروس؟
0: ايه طبعا
1: تفضل.
2: نعمل بيك. نعمل بيك سعيد بده يقول لك شيء. سعيد احكي.
1: كيف جرب سكتيني؟
2: سعيد احكي.
1: نعمل بيك بحياتي.
0: سعيد على اسم مين من غير شر؟
1: اسم مرحوم جد.
0: معك خبر ان ثلاث ارباع اسمه سعيد ما سعد بحياتهم؟
1: معك حق اسالني الي.
2: سعيد اسكت.
1: جعنا.
0: في كثير ناس مش لبيت لاسميه. عندك هالمسطره هونيك اسمه ادم وما خصوش بجنس بني ادم. بعرف واحد اسمه جميلة ولا أبشع من هيك. بعرف واحد اسمه كريم ولا أبخل من هيك. بعرف واحد اسمه وحيد عنده خمس إخوة. بعرف واحد اسمه صباح طوع الظهر. بعرف واحد اسمه زهرة قد الصندياني. بعرف واحد اسمه عواد ما خصش بالموسيقى. بعرف اسمه عماد وهو رأي بأول، بعرف اسمه فايز بضل خسران، بعرف اسمه طارق بضل مطروق، بعرف اسمه جاد بضل يمزح، بعرف اسمه باسم بضل كاشش، بعرف اسمه فارس بسكليتة بيع شركب، بعرف اسمه شاكر مرسي أبيقولش، بعرف واحد اسمه نخلة وهو طولي. بعرف واحد اسمه عفيفي مش مخلي حدا من شره.
1: عمو العميل خلي بابا يحكي بقى.
0: احكي.
1: نعم بايك بالحقيقة بشرفنا أن نطلب إيد بنت خيك المصون لابننا الحبيب، كما وأنه بيسعدنا يصير في صلة قرابة بين عيلتين مثل عيلتنا وعيلتكم، فبتمنى أن نلمس منك الموافقة على زواج ابننا الحلو جيجي من بنت خيك الحلوة ليال. شو يا بيك؟
2: شو؟
3: شو؟
1: شو؟
0: بدك تتركيني يا ليال؟
2: من قال هيك؟ رح تضل معنا عطول.
0: بس في واحد غيري بده يعطل همك. أنا معود أعطل همك. همين بدي يعطل بكرة؟ بعرف إنه بحبك بس مش قدي. مع مين بدي أمزح وألعب وأضحك أبكي؟ مين بكرة بدي غني؟ الله تنام ليالي، الله تحب النوم، الله تجيها العوافي كل يوم بيوم. التيشتشي والتيشتشي والخوخ تحت الميشمشي، كل ما هب الهوى بقطفنا ليلو ميشمشي. يا ضياع العنيه والعنابيه
1: رح تشتلق امي رح يفضحنا بيي.
2: شو
0: مبروكه بنتي.
2: قشط قلبك.
0: قشط قلبك ولك انا بسلقيس ويلي بيا فيديو.
2: مبروك جيجي.
1: مبروك يا ابني. مبروك يا عروس.
2: مرسي.
1: الله يوفقك
2: ويوفقنا جميعا.
1: مبروك حياتك. بالاذن مام داد انا محضر كلمه خصيصا بدي اقولها بهالمناسبه. يقبرني صار شب.
2: سعيد سبوت. يقبرني صار شب.
1: 3 كيلو تفاح 4 كيلو ليموق سرعه لسه الغراب. ايه انا كثير مبسوط اليوم انه رح اشبك قلبي بقلب حبيبتي اللي بحبها. بحبك انا كثير يا حبيبي القلب، حبيتك يا حبيبي دوا من الهوى، انا لحبيبي حبيبي الي، حبيتك نسيت النوم يا حبيبي حبك حيرني، حبيبي عيني اللي نسيني، حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي. شو هاي؟
0: من اي ديسكوتيك جاي بهالرساله؟
1: مش مفهوم الخط.
2: ليش مش انت كتبها؟
1: لا ديسكو شاهين.
0: ايه عود عود.
4: هلا من بعد هالكلمه المؤثره جدا وبوسط وبعز وبقمه هذه الفرحه، اسمحوا لي وباسم البيك قدم لكم فرقة كالاماري للدانس دو سالون.
5: وينو هالمرد؟ مين؟ نعمان الزفت الجنانات تبعكم. انا وعدوا انه بدي دقف وجاي اوفي بالوقت، فكروا انه مرق لي هيك انفش عم بيرعبكم.
1: اسكت يا تامر.
5: ما بدي اسكت. وينو هالمرد؟
2: سكيسة.
5: شو قلت يا حلوه؟
2: كيشو بالجير.
5: واحد مثلك بالجير.
2: سعيد احكي.
1: دير حالك استاذ.
5: يا تامر فل هلا بعدين بنحكي.
1: هلا بدي اصبح حسابي معه. وينو البيك؟
5: وينو جنينات الزفت تبعكم؟ المنكة اللي ما بيبعت كلاب ويعملوا عملتهم الا عند بجنينه وقدام الباب. قصاص الغازون وقت رياحه اما راح ارتاحها بالمعبرمو.
1: عن مين عم تحكي؟
5: عن جنينات نعمان الزفت.
2: جنيناتي.
1: اقعد هلا فهمكم. نقطع انت مش فاهم شو صار. نعمان جناناتي ما غيره صار بيك.
5: كيف
1: لك ايه عمل صفقه كبيره عن فرد عومي هو قريبا بده يترشح الانتخابات، صار عنده نفوذ وسلطه ومال.
5: شو هالحكي كل عودة بجمعه؟
1: لك ايه بجمعه شو بدي يعني 24 ساعه كل شيء بصير شيء
5: معقول؟
1: لك ايه استعدني يا ادم.
5: مثل ما عم بقول لك اسمع مني وخذ رضا البيك وروح بسلام احسن ما تشوف شيء ما بيعجبك.
1: بيك صارت ايده واصله.
5: عم تحكي جد؟
1: لك ايه.
5: والاستاذ وينه؟
4: ما اشترى الفيلا تبع الاستاذ وصرنا كلنا موظفين عنده.
1: برافو ادم. يا ايش رح توقع اشياء؟
4: شو عم بيصير يا جيجي؟
1: بصراحه دادا بصراحه مام نعمان بيك جايب جنينات على اسمه بحبه فوظفه عنده جنينات وظاهر انه عم بيعمل له مشاكل.
4: بس وينه البيك؟
0: عم بكل السنتور.
1: شو يا تامر؟
5: هلا اذا عجبت صار بيك الامور بتتغير ومفروض ناخذ رضا.
1: يا عيني عليك نعمان بيك الامان عليك.
0: مين كان عم يعيط؟ انا بحبش العياط.
5: بدك ما تواخذنا يا بيك؟ مش عارفك صرت بيك. انا كثير مواخذ نفسي. نحن ارضوش برضك. نحن زلمك يا بيك.
0: تانكو تانكو فيري ماتش صراحة هيدا لسان حيل كل الناس.
5: وإذا كلابك حبين يعملوا عملتهم يتفضلوا عجنينتي عجنينتي إلهم وأنا بساعدهم إذا بدك. بس ترد علينا يا باي
0: دوري مروق علي بكرة على المكتب.
5: أيه زعل يا باي
0: سهت بدك أخي بس مروق رح أعمل لك تشيك ب 1500 دولار عربون
1: تعويض عن الغلط اللي صار من قبل الجنينتي سابقا.
5: كابتن خيرك يا بايك. وبالنسبة لأصل الكازو أنا رح صير أصل كل يوم بعد الظهر خيي بدل ما ضيع وقت منهم أصل شو عندي.
0: يعطيك ألف عيف يسلم لي على الوالد.
5: الله يديمك يا بايك ويخليك فوق راسنا يا بايك ويكتر من أمثالك يا بايك. ليك شو هي الصفقة اللي عاملها بركي أنا كمان صير بايك.
1: روح فل هلا بعدين بنحكي.
5: ايه عفوقة فيها الطريق ولا البيت يا ريت بتزفت لنا اياها منكون ممنونينك يا بايك.
0: رح نزفتها قريبا بس كنت جنيناتي كان يعيط لنا عمين الزفت بس صرت بايك طلب مني زفت بكشف تفكير الزفت.
5: ممنونك يا بايك بخاطركم.
2: مش معقول يا بيك شو انك كريم النفس.
0: انا كريم النفس والجسد وسويلة بيار في الدو.
1: بس ادم صاروا حاضرين برا
4: حاضرين
1: يلا
4: اسمحولي وبس البايك قدم لكم هلا وعن جد فرقة كالافاري لتاصدوا السلام.

0: هالرقصة الجميلة.
1: يا عم كلفونا 1500 دولار ودقيقة ونص ورد بيعرفوا يرقصوا. هيدا رقص، هيدا خلع. شوفوا كيف بيكون رقصه المزبوط. يا ايديم ديه الشباب.
0: اي شباب؟
1: فرقت لك بالنايل الرقص الشعبي.
0: ايه؟
1: ولاد ضايت حبيت اعملكم اياها زوربريز، تلفتلهم جايين يحتفلوا معنا.
0: لا
1: فضلوا شباب. لك يا هلا يا هلا.

0: آه يا شباب آه، فضلوا على الكوكتيل.
1: شو هيدا في الجيل؟ طج وخبرة ولبيت، شو هيدول؟
0: هيدول ولاد ضايط يا عيني، هيدول رجال بيخبطوا إجرهم بالأرض وبيقولوا كلمتهم على السطح، مش متل غيرون.
2: طيب يلا، شو رأيكم لحد التاريخ العرس؟
3: ايه طبعا برأيي تخطبوا هلا والعرس بعد شهرين.
1: منيح. شو شهرين؟ بدنا نحن نحضر.
3: شهرين بكفوا.
1: ساعد اسكت، 3 أشهر.
2: اوكي، ب15 شهر. منيح.
1: ليه؟
2: بعدين تعرف.
1: بس مفروض نحدد كل شيء من هلا.
2: انت امره، انا قصدي عمو نعمان بنفذ.
1: بدي العرس يصير باوتيل حسيسيا، هن بيهتموا بالاكل، عندهم اهم شيء فيه.
0: دكور بحسيسيا بحسيسيا.
1: وبدي اعزم 1500 شخص.
0: عشيم زهره.
1: وبدي تلفزيون سي سي سي صور كبسي
0: لا هي تنظاهرة.
1: وبدي مجلة بناليتي تصور فوتو. وبدي أعمل كيوت كتير أوريجينال بلاكي دور عطورفه.
0: بدنا نجيب زفي نرقص دبكي هي وياه.
1: لا الزفي بدها تكون إسبانيول فلامينكو. قولي
0: مش حصل قولي بالزفي. الزفي خلقت عنا، زفي يعني دبكي هي وياه.
1: لا الزفي بدها تكون فلامينكو. قولي
0: هي يا
1: قولي
0: هي يا
1: قولي
0: هي يا
1: قولي
0: هي يا هي يا
2: هي هي بجيب اثنين أصلاً دارج اثنين هي قولي.
1: وشو بكلفني البا؟ انا حاضره، خلوني كترولنا البايات.
0: اش معناتها با؟
2: خطوه
0: اصلا فرقت كب النايل لرأس الشعبي عامله قفر، مع كل 3 بايات بيطلع لك باب بلاش. يعني مع كل هودي بيطلع لك هايدي.
1: وبدي احكي غازي الاركيتكت اللي عمر لنا الفيلا.
2: لشو؟
1: لا يحفرنا بالارض، يعمل اساسات للجاتو. بدي اعمل جاتو 65 طابق معروف.
0: لكي خلي يعمل لك مواقف تحت الارض فرد مره.
1: مش عم بمزح. وبدي اعمل شعري عالصالون مدلوق، خليها منتهى دفقة، شينيو 3.5 متر. وبدي احدد ليستة المعازيم. اكيد
2: اكيد مام، المعازيم حيكون عزوقي
0: وانا بدي اعزم عزوقي.
2: اكيد عمو العمو.
3: وانا كمان
1: ساعد سكوت.
0: الله معكم يا شباب، يعطيكم الف عافية. يسلموا يسلموا هالراس الحلوة. الله معكم سويال بيافدو. يعني اهلا وسهلا، مش مصبي هيدي. الله معك رزق، سلم على المختار.
2: الشباب اخذوا معهم الاكل والصواني.
0: انا وعدهم هيك.
1: جي جي ايد مين لازم نعزم؟ بيت الدندلوني، بيت العنجهوتي، بيت العلقولو، بيت المسحلوتي، بيت الجاجرولو. نسينا شي بيت؟
0: بيت الياك.
1: نعم
0: بيت الياك، اكبر عائله عندنا بالضيعة ايد بيت الياك.
1: والوزير والسفير والقنصل والمحافظ ونواب المنطقه ورؤساء البلديه. بعد شي كثير لازم نعزمون، بس هودي بريوريتي.
0: ايد جي جي هلا دوري. بيت النعيم، بيت نعوم، بيت نعيم، بيت نعيم، بيت نعيم، بيت نعوم، بيت نعوم والضيعة وجواره. وفي جنيناتي زميلي صديقي، في جنانتي صديق اسمه فؤاد بدي اعزمه. عرفتي عمو؟ عمو فؤاد كان واقف معنا بايام الفقر، اللي كان جيب لي كنزات على العيد. عرفتي؟
1: معلوم عرفته. بدك تعزم جنيناتي؟
0: اي نعم مدام، هيدا صديق العمر، واقف معي وقفات لا تتقدر بثمن، مفروض اعزمه.
1: انا يحضر لي عرس ابني جنيناتي؟
0: ليش اشبو جنيناتي يا مدام؟
1: شو هالمستوى اللي عم بتجيبه عرس ابني؟ جنيناتي انا صوصو العنجهوتي يقعد قبالي بعرس ابني. اه جنيناتي
0: وعقيلته.
1: نعمل بيك اسمح لي، ما كنت عارفه هالقد شعبي.
0: ايش قصدك يا مدام؟
1: يعني هيدا مش النيفو تبعنا، هيدا مستوى واطي.
0: هيكو
1: ساعد اسكت، نحن بدنا ناس من قيمتنا يجوا على عرسنا.
0: ليش اشبو جنيناتي يا عيني؟ منوش انسان.
1: انسان عن انسان بيفرق، جنيناتي بعد ناعي.
0: زيح من عندك انت، لك زيح من عندك انت. وين جنيناتي يعني؟ وين جنيناتي؟ ليش انت بتفهمي عاد نص الجنيناتي؟
2: عمو نعمل ماما،
1: عمو بليز استلم حالك بيت.
2: شو وقتها يا بيت؟
0: وقتها ونص حشتغلت بالناس عيني. هيدا انسان مثلك مثله يمكن احسن منك كمان.
1: سعيد انا عم بنهيك.
0: بدك اكثر من هيك، عم تسالي فؤاد لانه زلمه ادمي واذا جنيناتي يعني؟
1: وبيرجع بعيدة، يعني مش النيفو تبعنا، يعني في الجار، يعني حشيل
0: مش
1: يعني.
0: احسن منك يا مدام. انت عارفه حالك مين عن جوز ابنك عينين؟
1: عمو لا كرمالك.
0: كرمالك يا عمي، لانه هي انت حماتك ابن عشمره. انت عن جوز ابنك عيني. البنت خيو النعمان جنيناتي.
1: لا كيف؟
2: شو عم بسمع؟
0: ايه نعم انا جنيناتي، وعملت حالي بايك تارضيكم. ويلعن الساعة
2: عم يمزح. هو
0: مش عم يمزح. انا الي الشرف كون جنيناتي، ولا بحياتي رح اعرف كون بايك. انا زلمي فقير، ربات بنت خي بعرق جبيني. عجبكم عجبكم، مش عجبكم الباب يفوت جمل.
1: انا عم بنشهد.
2: عمو نعمان ليه عم بنساك؟
0: حل عني انت.
2: مظبوط العك يا جيجي؟ جوبني مظبوط.
1: يعني هيدي كلها كانت لعبة علينا؟
0: بتقولي عن فؤاد غشيم؟ سخسختي بس شفت العز وصدقت انه انا بايك، لانك مخبية بقشرة بصلي، لانك سخيفي مثل المجتمع الجاي منه.
1: سعيد جيجي لوين جايبيني؟ خدوني منو؟
0: مع الف سلامة.
1: عمو لا بليز لا.
0: ما تبكيش يا عمي، لا تزعلش. بس قديش بدها تطول الكذبة؟ يوما ما بده يفضحونا. خلي يفضحونا هلا احسن ما يفضحونا بعدين، لان بعدين بيعوش في مجال التصليح.
2: بس هالفيلا لمين؟
0: انتوا هنا الهممكم، هالفيلا لمين؟
4: هيدي للاستاذ سالم، عمي بيشتغل عنده جنيناتي وانا بشتغل هون خادمه.
1: خادمه سعيد جيب شو
2: روحوا وحدكم انا باقي هون
1: كيف
2: ايه ما بدي منكم شيء لا المرت الكبيره ولا العيلة العريقه ولا مجتمعكم المزيف بدي ليال حبيبتي بدي كف العمر انا وياها اذا بدكم تروحوا سوق انه عندكم ابن
1: شو شو عم تحكي
2: خلص بابا خلص اللي عندي انتوا الله معكم
4: روح يا نمر ولك يا عمر دين البطن المحملكش
1: سعيد مشي
3: ما كان في لزوم لكل هالتمثيلية
2: ما كنتوا رح توافقوا مثل ما صار هلا
1: سعيد مشي سعيد مشي
3: انت تدعي يا ابني
2: ايه شفتك قديش حزين بحياتك من ورا جسمك شفت المشاكل بيناتكم من انا وصغير عشت بالصريخ بالعقيد ما عشت ولا لحظة حنان ما بدي عيد نفس الغلطة بدي أعيش مع شخص بحبه وبحبني لو بآخر هالدنيا
1: سعيد مشي
3: ما بدي روحي وحدك أنا مع ابني قال لي عم بيقولوا مش مستعد أخسره
1: سعيد اسكت
3: صار لك 30 سنة بتقولي لي سعيد اسكت سعيد اسكت خلص بقى مش رح اسكت انت وحدي نبدي حياة معك ما بتنطاق ايش بالفرفاش وبالكذب انا اللي عم بتعب وجيب المصاري وانت عم بتفشخي على العالم وتتكبري على الناس ولك حاجة بقى طفح الكايل منك 30 سنة انا ساكت مش عم بفتح تمي 30 سنة وانت بتسكتيني حتى حقوقك يا رجال مش عم تعطيني اياه خلص بقى صار لازم احكي مش مفروض ضل ساكت شو بدك بدك تغري ابنك متمرقتيني ايه لا جرمانوس متجوز ليال
1: جيجي
3: ايش تعيطي له جيجي اسمه جرمانوس عصب مرحوم بي عملنا اكبر مشكلة سمينا جرمانوس
4: عاش جرمانوس عاش روحي ايه هاك بدي اياك نمر
5: ايه انا جرمانوس اسمي جرمانوس وبليز ما حدا يعيط لي جيجي
6: الا ليلو
1: شو يعني صرت وحدي
3: انت بتنقي ابنك بده يتجوز هالبنت هو نقيها نيالو انا جبروني فيك كنت بعدني فقير عم فتش على عروس وصاي دلوني عليك رح جبتك من سواريم حي الأناية نسيتي حي الأناية يا سعدة نسيتي الأوضة يلي جبتك منها يا سعدة كنتوا نايمين عشرة اسكعب فيها
1: سعيد وقف خلص فضايع
3: الله رزقنا بعدين عوشها الصبي وصار معنا ضروري تكون ردة فعلنا هيك
2: بعد تاريخ العرس مثل ما هو بعد 3 اشهر 15 شهر حبيت تجي اهلا وسهلا ما حبيت انت حرة
5: جرمانوس
1: انا موافقة عشر يضل عم اقدم الناس نعمان كامل المنظور
4: ايه انا مش موافق
1: ولو طري شوي
5: اذا هو وافق انا مش موافق
4: دخلك اسهامك فجأة انت نوبة رجوليين
1: امر لله جي جي
5: جرمانوس
1: جرمانوس مبروك حبيبي الله يوفقك مبروك ليالي
3: هلا عن جد مبروك يا ابني
1: مبروك حياتي
2: مبروك يا عمري
4: لو طلعت رجال من الاول وقلت لهم الحقيقه كنت وفرت علينا مسرحيه بس مش حلوه انت هيك هبي انا دبيخه لازم يصير شي بعد له
7: مرحبا
4: ما قلت لكمش مين مجعس
7: عرفت انه اليوم في فرحه بنتي عم تتجوز حملت حالي وجيت
8: بابا شو شبك هلا
7: اخذت عفو من يومين وطلعت من الحبس بس ما خبرت حدا حبيت اعملكم اياها مفاجاه واجي على ليله الفرحه اشتقت لك يا بيي
1: مين هيدا
3: مين هيدا
2: مين هيدا
4: مين هيدا هيدا خيي مجاعس بيي الله ايه كيفك خيي
1: يعني مش شتيمه يعني مش شتيمه عند بيي خيي عند بيي
2: ليال شو عم بسمع
8: جيجي كنا مخبيين عنك هالسر بيي كان محكوم مأبد كما شو على المطار عم بهرب كان عمري 3 سنين وكانت امي متوفية
2: شو هالحكي وليه ما خبرتيني
8: كنت خايفه تبطل تحبني وتهرب مني انا وعم خبينا هالسر عنك على اساس بيي محكوم مأبد وما رح يطلع بقى بحياته
7: وهي انا اجينا عفو
2: بيك مهربشة
8: ايه
7: غلط لو صارت عريس والمسامح كريم
2: بس كذبتوا علي
4: يا ابني ابي يفتخرش الواحد يخبرك هيك خبريه لا تؤاخذنا عجبك مجعس هلا
7: دخلكون سعيد عن جهوتي ولا انا غلطان
3: اي نعم
7: ولا سعيد شو عم تعمل هون
3: انا بيي العريس
7: وانا بيي العروس ما عرفتش يا سعيد
3: مجعس
7: ايوه مجعس مجعس اللي عملت الضربيه انت وياه انا كمشت وصرت بالحبس وانت صرت باللوج. يا بيي هديناش صغيري. عيش من شافك يا سعيد واخيرا نحظينا فيك.
6: قطعت الهم، حصتك محفوظة، بس استرنا الليلة.
7: ايه ولك انا بامرك اذا حصتي محفوظة. مبروك لك بنتي، علي راسك طلوع، ما حدا احسن من حدا.
4: طلعوا شركة، طلعوا اثنين فرد البيس، طلعنا قرايب سعدة، اثنيناتنا من عائلة عريقة، ولك سويلت يا فدو. هلأ خلصت المسرحية.

0: شيف.
1: لا يا عمي كيف خلصت كل شيء؟ بعد في صالو اش بكون؟
2: سوري ما تواخذنا رح نرجع نعيد.
0: صيروا شو شفتوا منهم شو شفتوا منا وهلا بيسالوا.

0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.
1: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: تستمعون إلى راديو كوكبا.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح
1: رح

عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

prática.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: نشجع مالك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم بيتك.
0: يلا قهوة معك خير جميل كمان.
2: زرت ريت.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون احسن. ها
3: الو معلم سمير، انا الخياطه نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانه والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي هون عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة.
0: إيه؟
3: أنا بيتي واسع ممكن أجر أوضة.
0: كتار عم يسألوني. ليه ما قلت لي من الأول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وأنا كمان عم يسألوني بس ما بدي أجر من مكان.
0: إيه؟
1: مادموزيل أنا عم فتش عودة، ممكن تأجروني إياها إلي؟
3: إلك أنت؟
1: أنا وحدي لا قدامي ولا وراي، بظهر من الصبح أنجح أرجع المساء.
0: إيه درويش مثلي مثل زين نجوى، درويش مثلي أنا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل انت تنسى وبنا درويش بدلك على بيتنا.
1: شكرا يا نزار، مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
1: درويش.
0: نعم.
1: هي واختها ساكنين لحالهم؟
4: ايه بس انتبه
0: اوادم تا يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
1: ولو يا درويش أنا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام؟
0: بعدين أنا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
1: لك عيب لك يا درويش، أنا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، أنا بيني بيك أشياء.
0: طيب باردون، بس بدي أسألك ليه بدك تستأجر أوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
1: آخ كنت نام عند واحد صاحبي، بس بيظهر آخر مدة صار يتضايق فيي.
0: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
5: لحظه ست ملحم، تاكلت كفايه درز هالقطعه اللي بايدي بس.
6: عم اهلك حبيبتي، خلي راحتك، انا مش كثير مستعجله.
3: ملا مشوارك عيب.
5: ها هاي جت اختي نجوى، هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
6: اخ يعني هالموديلات السنة شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي
3: تكرم يا جارتنا.
6: الله
3: يكرم. بس دقيقة ارتحلي شوي.
6: ايه طيب عيني.
5: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كأختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بيجي ماشي حتى اعمل رياضة. لا بعدك من ساعة ما رحت انا على السوق انت عم تفتشي بهالدفتر؟
6: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي لحالي ارسل. انا عجبني هالموديل هيدا. لك طب
3: تشوف
6: شوف هيدا نشوف حلو.
3: ايه بس انتبهي ست ام الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
6: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك اياه انا امبارح.
6: ايه دخلت نسيته.
3: هيدا هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوص الشقفه اللي جايبتيها انت برحله هالموديل.
6: منيح لك يا يعني الله تكرنا على الله. قومي اعملي معروف وخدي لي قياس. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قولتي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
5: ست ملحم.
6: نعم.
5: انا عندي تبقي على الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغير.
6: قولتك هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي القياس يا مني. ايه علينا، اكيد اجت شي زبونة تلهينا هلا.
5: خليك بشغلك انت يا اختي انا بفتح.
1: نهارك سعيد.
5: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
1: جاي شوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
5: أي أوضة؟ نجوى؟ انت محكيه لعم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي ما تخلى من برا، فرجيها.
5: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش بدك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
5: طيب مثل ما بتريدي. تفضلي يا عمتي شف فرجك على الاوضه.
1: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
5: تفضلي.
6: كثير منيحه.
3: هاي خلصنا.
6: يسلموا دقيتي.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقه.
6: شكرا. بس دخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم انتو تأجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا بنقفله بالغال. ايه؟ بصير المستأجر يفوت ليا من برا.
6: الى باب خارجي. ايه اذا كان هيك معلش كتير منيح.
3: تصوري هو فايت ضاير من هون لك.
5: يظهر الأوضة عجبته كنجوى. بتفقي معه للعام؟
1: اذا ما عجبتني الأوضة بتعجبوني انتو يا بنتي.
6: شو شوفي عينه رفيعة اخونا.
1: متأسف يا اختي، هالتهمي مش اللي انا غلط.
6: لا يا خي، انا ما بعني شي عدم المؤاخذة، لايك انا بحب اتولدن كتير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
1: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكن اجار الاوضة؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
3: اجبارية على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
1: انا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخلص معاملات الناس بالسرايا، باخد اجرتي منهم سمحة نفس.
6: يا عيني، صدق ما اطيب النفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالاذن، تركت الطبخة على النار احسن شي بكون صار فيها.
3: اسمك معي.
1: حضركم.
6: بكرة رح تفصليلي التغيير مش عارف.
3: ايه تكرم عيني. الله يسلمك. طيب تعي سلينا.
6: ايه ولو الله يسليكم برحمته، بس اخلص شغلي بيجي بديش عزيمة.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل يا عم تفضل. قلتلي وحدك ما هي؟
1: وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الارض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
5: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
1: والله يا بنتي الانسان لما بيقصد بيطلع بايده يشتغل كل شيء. انا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هالشقفة البور هيدي.
3: شو رأيك يا مجدة؟
5: والله مثل ما بتريدي يا اختي، انتي اكبر مني والقرار النهائي لك.
1: انا بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، انا فخور فيكم.
5: ولو يا عم، اثنين خيات يتامى قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلا نقول على الاوضه ومش رح نختلف على الاجار.
1: وانا مش رح خلي علي، مش رح خليكم الا تكونوا راضين علي كمان.
3: وبما انه هلا وجدت عنا ترم الظهر، شو رايك نتغدى سوا؟
1: للحقيقه يا بنتي انا جوعان، وخليها تكون افتتاحيه المعرفه بيناتنا الخبز والملح.
5: وهي انا فايته حضر الغدا.
2: جهزي عن جديد بيظهر؟
6: نعم؟ ايه؟ ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
2: ايه فيش مين؟ يلا رجعي عبك بيك، طروح اطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
6: ايه؟ إذا ما كانش في مانع، نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك انتبه، هالأيام غير هك الأيام، تعرف بدك تجيب لي صيغة تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا عجل، شو تعمل هاي؟
2: هاي عم بلش تاخديها عن جدلتي. روح عمي روح، انتو نسوان مثل الدجاج، ما بتهتسوش الا بالغربلة بس.
6: وليش انتو رجال هالديوك خليتولا شي لهالدجاجة المعطرة؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي ومنقودين، اللي فوق الغربه واللي تحت الغربه.
2: عم قلت لك روحي يعني، اخذتك عن شغلك ما اخذناش. روح.
6: لطيف يا لطيف، شو صاير عينك ضايقه؟ ايه حق على فوق على فوق. هات لك شي 300 ليره بدي سدد لها حساب القديم الخياط.
2: نحن اللي منقودين اللي فوق الغربه واللي تحت الغربه. ايه خاطرك
6: سلم خاطرك.
2: أنت أجيب المصريات. ايه لا ما معي شرقي يا ست. افش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي
6: ايه
2: وبيفضل معك
6: للمستقبل. ولك يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا ابو ملحي مش كل الجوق مثل بعضها. الجوق اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاج يتنقود معه وعلى ذوقه. يلا باي باي. بدك شي من خياطة؟
2: وصيلي على شرويل مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري كيف بتحول غوام العبسي لبس.
0: ايه يا فتاح يا رزاق
4: يا مقسم الارزاق يا رب
0: يا كريم.
7: مرحبا.
0: مرحبتين. اهلا وسهلا.
7: شو عم تعمل ها؟
0: كيف شو عم بعمل؟ اوضه مستاجره هون.
7: مين مأجرك اياها؟
0: الخياطات اللي شو
7: وبقديش مأجرينك اياها؟
0: والله بوقت الحاضر سمحوا لي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
7: ومنين معهم حق ياجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني اياها تشوف.
0: لك يا خي عم بقول لك سمحوا لي اقعد فيها بوقت الحاضر يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا.
7: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار. اعطيني اياها تشوف هيك.
0: لك يا خي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
7: نعم حضرتي صاحب الملك وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع ياجروا حدا معهم ابدا.
0: طيب اسالهم للخياطات.
7: طبعا بدي اسالهم. شو فوضى الحكايه فوضى.
0: الله لا يعطيك عافيه خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
6: اسم الله عليك يا خزنعين ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
3: وافقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا عشره عمر نحن وياها.
6: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس. هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
5: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
6: ايه خلي عنك حبيبتي خلي عنك انا بدفع. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار؟
7: لا والله جاي اشوف شريكتي بالملك. يعطيكم العافيه.
5: ايه زيدك عافيه عم منصور.
7: لا شكرا مش مطول. سؤال ورد جوابه.
3: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك. مين يعني شركتك بالملك؟
7: انتو انت واختي. ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبدا أبدا. طلعتوا عليها الشرط؟
5: مظبوط عم منصور بس نحن سكنناه بالأوضة شفقة على حالته مش بالأجار.
7: لا اسمحي لي هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار.
6: طيب دخلة وبنفرض مأجرين إياها أجار. شوفي يا شو صار.
7: صار كتير يا ست الملحي. أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكا وإشحتهم من الأوضة.
6: وليش مضايق عليك كتير؟ حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
7: لا مضايق علي كتير إيه ست الملحي. مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة.
6: لك شو تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
5: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل من اللي يخلي الأوضة.
7: إيه هيك وإلا مضطر أقدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
3: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله.
5: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
3: ما بيقدر يطلع حدا بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
5: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
6: بسيطة يا طانت بسيطة. أنا عندي رأي إذا كانكم شفقنين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
3: حق معك ست أم الحين. إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
6: إيه؟ تعرفوا ليش؟ لأنكم إذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الأوضة بجوز عني، بجوز يتمنى، أو بجوز يدعي إنه مهجر. وأي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالأيام؟
5: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعوا.
8: يا عمي صحيح، ليش نحن أخدينا هالأهمية الكبيرة؟
6: فإذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا بتعملي معروف.
8: تكرمك.
6: إجا لهنا على الفاضي حضرته.
0: هي أبو ملحيم الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رأيك فيهم؟ منيح ما هيك؟
7: منيح بس ولا أشرف من هيك بنات. ليش في شي؟
0: ما في شي، لكن إذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبرني وحدة منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحدة منهم؟
7: الله هلا أقولك درويش خلينا
5: بدك عمي أبو ملحيم.
0: ها هيدي وحده منهم خي ابو ملحم.
7: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
0: هي ما هي اللي خي ابو ملحم الا ايه الله يخليك الا ايه.
8: انا طالعه على البيت عمي ابو ملحم، بتحب توصل لها شيء معي لست ام الحين؟
7: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطه انت واختك؟
8: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
7: والله انتم بتستاهلوا كل خير وسعاده يا بنتي. الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
8: بدعاك عمي ابو ملحم بخاطرك.
7: مع السلامة.
0: إلا قبل
7: ولك روح أحد درويش
0: ولك نشك دمه وكسرت إيدي على عكسك وقال لك إلا وما كنت تدل لما كنت تدل يا أبي ولك روح ما كان معروف
7: ولك شو بدي قل لك زلم؟ شو بدي قل لك؟
0: أنا بعرف شو بدك تقل بعد ما وصلت لك من التم. كنت إلا أنا بعرف قيمتهم.
7: وصلت اللقمة للتم؟
0: ايه
7: يعني معش ناقصك الا تبلش باللعوسة. يا
0: لا ما بدي العوسة، العوسة بدي
9: فنجين قهوة مستعجلة درويش.
0: نعم قول ما لقط عنا حديثك كل النوع.
9: وشي هيدا؟
7: روح عم كنت
9: المروي يا جاك.
7: شو؟
9: ايدي بزنارك. في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
7: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
9: وبدي بيع كل شي بين ملوك وفصيل سافر من هالبلاد وروحه بلا رجعه يا رب.
7: كرو ليش كرنصوف؟
9: ليش؟ شو بعدي بملكه هذا لهالبيت اخي ابو ملحم؟ الحمد لله كانوا مالكينه اثنين بنات، اجا واحد تالي يشاركهم بالملك.
7: تقصد هذا حسان مش هيك؟
9: نعم حسان يا سيدي، قدمت شكوى تشيله من هالاوضه، صار الي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
7: ليش بدك تشيله من الاوضه كمنصور؟
9: كيف ليش حي ابو ملحي؟ ما بكره بيثبت جراي بالاوضه وبيصير يطالبني بخلو اذا بدي استرجع بيتك. وساعات لاخذ لك على بركه حط تعويض الهون وتعويض لحد جنيبه.
0: لك وينه رجع اوضه اذا بدكم تحكوا؟
9: اخ منك اخ، وينك يا حسان؟ حسان قرب لهون تشوف قرب.
7: وينك؟ اذا بدك تجرح له كرامته بشي كلمه بزعل منك.
0: اخ بدك شي خي منصور؟ الله ما خي بملحي.
7: الله يحفظك، كيفك يا حسان؟
0: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
9: لا ابو ملحيم الله معك، بس الي انا له. ايه؟ هو شو هالنصبات اللي حملوه؟
0: كم نصب التفاح وخوخ. بدي نبلن ونصبهم قدام الباب.
9: ما بسمح لك تنصب شي ابدا. الارض ارضي والبيت بيتي وجنيني.
7: ولو كمنصور ولو الزلمي بده يحول لك البوره لجني لجنيني حلوه ومعارض ومش قابل.
9: ما بقبل ابدا، وانا بعرف انت بدي حول ارضي لجنيني ولجنك.
7: وبعدين يا خي منصور هالارض هيدي مش تابعه مش من ضمن الاجار البيت؟
9: واذا من ضمن الاجار؟
7: كيف واذا من ضمن الاجار؟ ما خلص صار له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك، عم يجملوا، مش عم يخربوا. روح يا حسان، روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
0: الله يحفظك خي ابو ملحم، خاطركم.
9: اخ ملكي رزقي وقد منش اتصرف فيه مثل ما بدي.
7: طول بالك.
9: خلص الا ما بيعوهش من كل هالدنيا.
0: طول بالك. تعال خي منصور شو بتعمل؟ ها؟ تعرفين شو بتعمل خيي منصور حتى تلقيهم؟
7: شو رايك انت التاني؟
0: ايه بكره بس استلم ملكك. ايه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النسبات معهم، انت ابعهم واحرقهم.
7: تعرف
0: شو؟
7: ذكي.
0: ايه قمت وحمت على واحد ذكي.
7: سبحان اللي خلقك.

0: Cara?
1: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنايني؟ كيف صارت حلوة هاي؟
2: الله يعافيك يا ست ملكي.
1: ألف دقيقة.
2: أنا وعدته للصبايا بدي حولهم هالجنينة لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
1: ولك إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
2: هلا جبت معي كم نصبة تفاح وكم نصبة خوخ، بدي أنصبهم هون قدام الباب.
1: يا سلام يا سلام، شو انك ايه جميل ابن حليل. صدي بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
2: يا حسرت عليهم هني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
1: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.
3: صحيح؟
1: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
3: مين لعم حسان؟
2: الله معك يا بنتي.
3: اهلين.
2: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضية. أول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعطفكم علي يا بنتي.
3: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
2: مطولين كثير لطف الذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
3: تفضل ارتاح عم حسان.
2: ايه
3: تفضل.
2: تشكري يا بنتي. الله معك ست الملك.
1: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
3: وراح اعمل لك فنجان قهوه هلا بجنني.
2: تسلمي يا بنتي تسلمي.
3: ان شاء الله مرتاح بجيرتنا عم حسان.
2: والله مرتاح بشوفتكم وبجيرتكم يا بنتي.
1: يا عمي شو الحكي، صحيح انه الورده بتشبعش بس بتطيب هيك.
2: خير ان شاء الله.
3: هاي البوستجي من زمان ما طال صوبنا.
4: الله مع الصبايا الحلوين.
3: اهلين.
4: اهلا. مكتوب نصوغر من سفارة البرازيل.
3: سفارة البرازيل؟
4: هيدا المكتوب، وقعولي هون اذا بتريده.
3: ايه تكرم عينك. اكيد اكيد يا مجدة من خالنا سعيد. اكيد. مين في الا غيره بالبرازيل؟
1: ليش انتو عندكم خيل بالبرازيل كماجدة؟
3: ايه طبعا. سافر من 10 سنين.
1: ايه.
3: هاي تاني مكتوب يصلى منه.
1: طيب وليش بيعتوا بواسطة السفارة؟
3: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
5: مجدة حوالي بريدية، حوالي ب25,000 ليرة.
3: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
5: خبي
3: شفتي ليش بيعتوا بواسطة السفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو انت حنون يا خالي يا حبيبي.
5: شفتي يا أم الحين الله ما بيبلي تعيني.
1: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدنيا وجوه اعتبت ما بقول.
5: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
3: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضة، وفعلا ما رح ناخد منك اجارة.
2: تشكروا يا عزيزي. بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
4: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
5: يي عدم مؤاخذه، ولك معلوم حلوانه تكرم عينك لسوق بس شو معي. هاي 25 منيح.
4: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه
5: ان شاء الله.
4: خاطركم.
1: مع السلامه.

0: لك يا ملحن يمكن هذا حسان افتحي له لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحي له ولا تصغري.
1: ما رايح افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شي مني خيب ملحن؟
1: صدق مش عارف لكن هو جوا ناطره.
2: الله معك خيب ملحن.
0: اهلا الله يحفظك.
2: كيف صحة؟
0: فاطة شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى أبقى الزريعة عمل. بس المشكلة إنه ما عندي عدة فعالي.
0: معلكش أنا بعيرك عدي من عندي. بس بدي أسألك، شوفتك خبير بالزراعة، ممكن أعتمد عليك تعتني لي بجنيني براه؟
2: تكرم عينك، أنا بدي خدمة لك خيبه منك.
0: لا يا أخي لا، عادش بترابه كل شي بحسابه، تقبض أجلتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتاي معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحن ما عليك، ما تخافي، ما تخلي لا جنينة تغار من أجنين ولا جنينة تغار من أجنين.
0: على كل حال تعتال شام البركي، أنا بكرة بسيادك.
1: حق أطمني، إن شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحن بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدي؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول نحنا مش من زمان نعرفهم بجيرتنا، بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيل
2: صحيح. بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بيلا
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كهي حسان، شو البنت وشو الصبي؟ البقال الكفاح واسع قدام اثنين والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف ليك، منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه،
1: خي شو ترتاحي،
2: يكره البنات كتير. وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا،
1: وليش هرب من البيت خيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحن كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف يمكن انتحر.
1: يا لطيف يا لطيف، شو العقليه المتحجره. انا اقول اجي بنت
2: إجي بنت. نعم ست الملك.
0: لا لا لا لا،
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر، مدري شهرين ما بتذكر مظبوط. قولي بعدين عاد رجع كان خايف مش متك الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية، تتذكرك يا ملح من عوم.
1: ولك ايه ايه بتذكروش لك ايه، بس هديك اضرب، هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لمن عرف انه اجا بنت. ايه كفي، شو عيد صار بخير
2: يا ستي؟ ما لا انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته.
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت.
0: ساعتها
2: دب الهامبر كابه وصار يندر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبي. بس اللي تكون بالرحم كان تكون
1: خلص. ما
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصر بنت. وديك وجه الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا. له 20 سنة. أنا بقول أكيد أكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقلية خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته. لشو بده عيش؟
0: قولتي
1: على القليلة بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ، إنه بيصرلوش يداوى.
1: وشو بدي يداوى؟ طيب يداوى كابو ملحي مين بيعرف؟ بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان، على كل حال هذا خيا الله يرحمه، بس هذا حظه بالحياة.
0: ايه صحيح
2: معك حق، صحيح ست ملحي هذا حظه بالحياة. يلا تأمرني بشي غيره خيب ملحي؟
0: شو في جاي القاولة النقل؟
2: لا لا شكرا، بدي روح كفي ارتاش بكار البركي. يلا قطر.
0: قلت لك بكره الصبح بروح تساعدك فيها البرك.
1: كيف كيف كيف؟ ان شاء الله بكره بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
0: على كيش. على كيش لا مرمغ، بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: والله انا مش فاضي.
0: بكره بلبس التياب الشغل وبروح بشتغل، بدي صار لي زمان ما مرنش عضلاتي وليان جسمي.
1: ايه معلوم، وبكره بتبلش اخ يا ايدي واخ يا اجري واخ يا ظهري واخ يا خواصري وهلو ما
0: جاي. لا مش راح اقول اخ ولا ايه.
3: منيح هيك يا منصور؟ هيك
4: احلى. ايه منيح، بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منك؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوه ببلاش.
3: اه ما اشتري شو بعمل لك؟
5: اسمح لي ارتاح شوي يا درويش.
3: ها؟ ها هذا ارتاح، اهلا وسهلا، شو رح تقعد على ضهري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطات؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب لهم مكتوب مسوقر مثل العيدة.
5: ايه والله، ان شاء الله يكون في بقلبه حوالي كمان مثل العيدة.
4: ايه يلا. حوالي ورا حوالي، وحضرتهم ساكنين ببيت بيدفعوا نص سنة بهالأجر.
3: هلا يا زلمة، أنت إيه؟ ليه بلا ذوق بالمرة؟ إيه ليه؟
5: كيف؟ أنا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق. أنت صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب إلي؟ إيه قول.
5: لك يا خيي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك إياهم.
3: لك إذا كان هن بلا ذوق، أنت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هن يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هن؟ يلي عم يبعثوا لي مكتيب.
5: لك روح يا ما قالش ليك كل يوم.
3: الله يخليك، كلمة كلمة، الله يخليك، اسلك إيدك، كلمة خليني أقول لك كلمة، إيه الله يخليك.
5: قولها لهالكلمة يلا. هلا
3: أنت ما طالع لعند نجوى الخياطة لفوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص. بتقلها لنجوى أو لأختها يكتبوا لي مكتوب وجيب لي إياه اطبعها. شفت كيف بيعمل البوسطجي اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني. عم يا غمي. لا لا بشرفك. إيه انت هيدا هيدا له الحق يعملوه موظف هيدا بوسطجي. ايه له الحق يصير هيدا بوسطجي. هيدا هيدا بوسطجي. ايه
4: شفت مالا فاوضه؟
3: ايه ما بيجيب لي الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصور كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للجنينة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركة حتى أسس زريعة عندنا.
3: ايه يا عمي، البيت بيتك والجنينة جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خي منصور، الملك مش لإلك ولا لإلي، الملك لله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي أنا، ويكون معلومك لك، إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايته خليكن بعلمك إني لح ضلني ناحر فيك، أنت وهالبنات مش خليكن تعرفوا تتهنوا ولا لح خليكن تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر فيي أنا وترك البنات عجانين.
2: اترك البنات عجانين؟ أخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلا، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما مثل بعض يا خي منصور، لو ما هني استعجر البيت كنت بدها تأجره لغيره.
2: اخ ما هي الغلطة الكبيرة، اني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
2: حاجة تقول لي يا خي، انا مش خيك.
1: طيب يا صديقي.
2: اما ما صديقك كمان، انتبه لك.
1: طيب انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه.
1: قديش حاطي السعر فيه حتى تدبر له مشتراك؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
1: لا يا خي، انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تندبر له شغلة؟
2: جنينة ايه؟ ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. هاي منجيب متمن، منجيب خبرة، يجي خبير ويتمن.
1: يا عمي يا حل خيب وملحي،
4: ولك شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
1: خيب وملحي رجال حقاوي؟
4: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحي
4: تفضل
1: تمنى هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شغله يشتري.
4: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحي، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكل فايت ظاهر على الأوضة بينهز بدني، بحكني كريزة عصبي، وبالاخص لما بشوف حامل هالمعوي ونازل لكش بارض.
4: لا يا خيي منصور، هولك انت لازم تنبسط، اول عاخر زلمه عم يركش لك الك مش نايتك.
2: الي انا شو الي خيي ابو ملحي؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه ويشوي هو وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين خيي؟ خلص يا خيي، بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
4: شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 350 الف ليرة بس.
2: بحياة الله
4: ما
2: يعني. يا حبيبي لا والله مخمن وعليك الدليل
4: ممنوع.
2: يا عمي بهيك الايام ولمن كانت الليرة الى قيمتها، انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا.
4: يا خي انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابي اشتريش بغيرك.
2: ايه
4: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور.
2: نعم.
1: باربعمائة الف بيمشي الحال؟
2: اربعة يا خي مش بس بيمشي، بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع الاربعمائة الف بس وينه؟ عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسر.
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسر. بتقبض الاربعمائة الف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي.
1: يا سيدي ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرة.
2: بهاليومين؟ من هلأ لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
4: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة يبارك تلحقها.
2: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.
1: حط ايدك وانت شوف.
2: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشرة. خطرتك.
1: شايف خيب ملحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
5: مش عاجبين مكانه خي حسان. انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش
1: ها؟
0: شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمة؟ إجا زبون بده يشتري البيت.
0: وينو هزبون؟ مينو هي؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطل صوبي.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب شفافه قال أكثر من 300,000 ما بيسوى.
0: 300,000؟
1: ها؟
0: شو ما بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمة ما قلت لي قديش بدك أنت؟
0: على كل حال إذا عاد رجع لعندك بعد الظهر أو عاد شفته قل له بأقل من نص مليون ما ببيع.
1: لا لا كتير كتير هيك على مصوري.
0: وبتقول له كمان إنه السنسر عليه هو، أنا ما بدفع قرش سنسرة.
1: كيف؟ أنا شو بيطلع لي علقت لك الإعلان عندي إيه؟ شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش ما أنا عم نفعك دايما رايح جاي عندك، أعطيني فنجان قهوة على حساب هلا يلا.
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوة؟
0: ولو؟
1: لا خلي لا، هاد هيدا إعلانك روح عني روح.
0: إيه؟ كلكم ضدي؟ كلكم ضدي؟ أنا بطلت بيها منيح هيك؟
1: وأنا بطلت عليكم منيح هيك؟
0: يا حسان
1: سلم زمان حبيبك.
0: حسان لك يا عمي شو بيك لك يومين جاي
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي لقينا بعض الدار عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي.
0: ايه
1: بده يعرف الجميع شو بدهم يطلبوا له.
0: حلو حضرة جنابك أبدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك إيه؟ مش بدك تترك الأوضة بدون خلوه؟
0: هيك بكل وقاحة بتقول بدك خلوه، بدك شو دفعت أجار جيجي حتالي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعه الشرة.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هذا لو ما ساكنين فيه انتو هالمناحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف، بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني يا رب. بيعت يا خيي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: عب 400,000
0: يا خيي. اتفقنا 400,000 بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هلا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسألك
0: رازم لفنجان قهوة حجي بقى
1: حالي. ايه حاضر لفنجان قهوة، بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شرار
2: معكم. الله وكتير انا فخور فيكم.
3: الله يخليك. اهلا وسهلا.
2: وفيك اهلا فيك عم
4: سلم الف دقيقة.
2: تسلموا دقيقتي
3: الحمد لله يا عم بو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
2: وكذا يا عم الملح ما عم بتسد الغايبة عني.
0: شو حسان قال لي بده ينتظرني هان بعد الظهر وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظك.
5: شو بيك دخلك يا منصور بتضلك قافت هيك والعقد بين عينيك ولا وشو في بالدنيا؟ نص الالف 500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست الملحم اخ لايكي.
5: ايه
0: ليه لح افرد وجهي ليه لح انبسط الا ما تم من بيعة هالبيع انفرد بحالي ساعتها. يعني وينو حسان قال لي جايب لي شره وينو؟
2: الشره موجود سيد منصور.
0: وينو خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد انت؟
2: انت يعني الشره؟ لا مش انا. طلع فين منيح؟ نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة.
2: نعم نجوى وماجدة.
6: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحن بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي، انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب 400,000 بكره الصبح بتسجل لهم البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي ان جاي تلخمنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك حصلني.
0: شو انت اسمك حسان ولا احسان؟
2: الحقيقه انا اسمي احسان.
0: احسان
3: مش حسان.
2: وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتم متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروه ضخمه.
0: شو
5: صاحب ثروه ضخمه؟
2: ما تندهشوا ما تندهشوا، قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحولات اللي كنتوا تستلموها جيجي يا بنتي كانت تجي باسم خالكم انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقل له انه يحولكم اياه باسمكم انتم.
6: صحيح.
4: شو
6: عم قول انا؟
4: ما في شيء بالنص.
6: كتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا فجاه كثير ساره.
4: والله انا مش عارف كيف بدي اقول هذا. هي تضحي منك. هي مفاجأة.
2: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
5: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالاوضه الحقيره وحامل هالمعوي اللي وقعت تركوش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجنننا انت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحم.
5: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سابة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد أبو ملحم بتذكر الحكاية اللي حكيت لك إياها عن خيي وقلت لك بيكره البنات وهرب من بيته؟
4: بتذكرها منيح القصة.
5: إنه بتقصد نجوى وماجدة بنات خيان؟
2: لا يا ست ملحم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو أنا.
5: أنا
2: نجوى وماجدة بناتي أنا يا سيد أبو ملحم. بناتي أنا نجوى وماجدة.
6: نحن بناتك؟
2: إيه نعم. إيه يا ماجدة وإيه يا نجوى، أنتو بناتي. مسكيني أمكم بتتحسرت بتتحرق بقلبي. أنا صحيح ظلمتكم لكن أنتو رحمتوني. أنا كرهتكم انتو حبيتوني، انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
6: بابا بابا
2: بابا
6: بابا
2: بابا اخيرا حتى سمعت هالكلمة الحلوة من تم كل يوم.
5: وانت شو بيت ساكن؟ يلا اوش حاطم الأوض.
4: والله يا ست الملحي ما عدتش عيري شو بدي اعمل. انا مش الهيئة رح اقدر اشحت عدم، الهيئة هن اللي رح يشحتوني.
2: تفضل يا ابني.
4: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل،

0: مبروك كوكبة. عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبي تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر شجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلي نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

وتشتت الدنيا يا حمل شمسي وانا ميا بالصحو ما حدا نطر

0: بحضنك طبيب ارتاش كان في ناس عالمفرق تنظر ناس وتشد الدنيا يا حلو شمسي وانا من يوم الصحو ما حدا نطلق ما حدا نطلق.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أنا مايل مر في السيارة وبالمكتب ووين مكان بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للأب. العزلة بتعني بأوقات كتير إنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى إنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة السلوس مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما إنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم انمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعة ناس مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولا تنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وطما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
4: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البداية.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هيلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته، وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هن باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، داخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

0: أنا ماري عبيد من البرازيل، عم بحكي. أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبا.

بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

عم تسمعوا راديو كوكبة. انتو برفقة راديو كوكبة.

0: أنتم برفقة راديو كوكبا.
1: أربعة وعشرين على أربعة وعشرين. حالياً على الإنترنت.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: بلونين مش مشامي يخزي العين، ومانجا مصري بلونين مش مشامي يخزي العين، وفستق حلبي وسوداني.
1: احلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبه.

0: بسم الله أنا بسم الله. خلي ما في على البيت ما في على البيت ما في على البيت ما
1: يا دخلك دخلك يا بحسان
0: شرف شاركي
1: والياس والياس الفريق
0: والياس شباب شباب
1: وين بحسين انت عني
0: والياس شباب شباب
1: والياس شباب وين بحسين يا بحسين انت عني هاي هو اللي
0: يا مشحره رح يكسر ده ولا شو صار عندك انت يا مشحره يا مشحره ولك شو صار هاني يا ذلي انا يا ذلي
2: وين
0: وين
2: وين
0: وين
2: وين
0: مني مني مني هاي مني هاي
2: هاي فوهمي
0: ليش هاي فجاي لعنا
2: ليكي انتي بلا مرعى ولا بحط براسي صاصة براسي كعب
0: طول بالك
2: طول بالك بدي يشرب من ده
0: طول بالك طول بالك طول بالك يا بوليس عود عود عود خد نفس مش عندك مش عندك مش عندك تعود هوني تعود هوني يا مشحرة مش عندك تعود خد نفس نفس غمي نفس غمي نفس غمي شهي نهي شهي نهي
2: بقولوا نهي للحمار يا ضبعة شهي زفير مش شهي نهي
0: ايه مثل ما بدك مثل ما بدك يلا شهي صفير صفير نهي رو رو رو رقت
2: ايه
0: ولك شو بيك انت وام الياس
2: ام الياس وين بدي اطلعها بدي خلص عليها هلا مين النايم على الكنبيه
0: ايه هيدا هيدا هيدا هيدا ابو حسين
2: كل هالصريخ هيدا وبعده غثيان
0: لك يا ليالي مصرخه حد واني بالتخت وهو مثل الدب غثيان
2: ايه كشفي لي عوجه خدت
0: لا يا مشحرق فيناش
2: ليش
0: عنا بالإسلام المرة فيها شو تكشف على الزلمة هو نايم
2: ايه انا بكشف عليك
0: يا مشحر انت تكشف عليك زلمة يكشف على زلمة ويا مشحر بيطلع عليك الصيد وبيقول انك بيحب رجال شو بدك بالصيد خليك خليك خليك خليك انا بوعي هلا على على زاوية يعني على خليك عود عود عود عود عود دبه هيك
3: This is the police open up
0: Who is this
3: The police
0: البوليسي طب وين Nobody here
3: Open up
0: We moved to Lebanon يا مشحر وين ليلك
1: Nobody here Get gunman
0: No no no no no gunman here No gunman
1: I saw him coming here with a gun in his hand Oh my god you people are crazy
0: Shut your mouth and you leave
1: You shut your mouth go back to Afghanistan your country
0: أنا من أفغانستان ولا I'll go back to your country. أنت go back to your country. Are you American?
1: Yes.
0: وشو عم تعمل إن هون بديربن ها؟ روح إلي من هون هاي دي سيتي إلني. Mr. Police, don't believe her. This gunman don't have gun with him.
1: I saw him with a gun.
0: ولك سدي هالبجاء ولا؟ وانت احكي لك شي كلمة حشوة في قبالي هيك مثل الدير
2: How you doing؟
0: لي خزيت العين عنك قال جبنا لقر علي شجعنا
4: You can leave now ma'am
0: ايه اوكي
4: Not you, her
0: ايه الله ما اقدر بيسد ما يرد
4: Do you live here؟
0: Yes sir
4: How about you sir؟
0: He no live here No he no live here
4: Where do you live؟
0: He live with his wife
4: And where does she live?
0: She live with him.
2: والحاجة عليك وحكي على الفاضي وخليني أنا فاهم.
0: إيه إحكي.
2: Yes, sir. أمور.
4: Where do you live, sir?
2: I live with my wife.
4: Right. And where does she live?
2: She live with me.
4: And you and your wife, where do you both live?
2: We live together.
0: مظبوط.
4: Arabs. I mean, would you happen to be Arab American?
0: ولك شو بيكم كلت فيه شي عرب امريكان وشي افريكان امريكان ومكسيكان امريكان ورود السود امريكان We are all American We came to this country to be American We love Obama نقطع السطر
4: What's your name ma'am?
0: انا محسوبتك ام حسين
4: Pardon me?
0: Mother حسين
4: Mother, like Mother Teresa, Mother Angelica.
0: Huh? What?
4: Are you a nun?
0: Nun? شو النان يا ملياس؟
2: ملياس وين؟ بدي اذبح بدي خلص عليها
0: مش هان ام ملياس مش هان وقرب؟ أنا ماخذي على لساني بستعيني بام ملياس كل ما بدي شيء. عم بسأل شو النان؟
2: النان يعني راهبة.
0: ايه راهبة؟
2: ايه
0: أنا راهبة. شكلي شكلي راهبة مسلمة. هلا أنا بالشكل منش راهبة بس بالفعل معلوم راهبة. والله اللي عنده زلمي مثل بو حسين إيه بتصير راهبة من ليلة دخليتي والله. listen مستر مي إن لوك نو نان إن أكشن نانو 60 نان مكين ندرين العف في أني والنان بو حسين. والله بدي وصي على آرمة حطها فوق باب هالبيت دير الرهبيت ننيت العفي سيستر ام حسان وسيستر بحسان.
4: So you are a nun.
0: ايه يس بعد البحث والتدقيق بينت اني نن وريست النني كمان ومنيش عارف. يس
4: So is everything okay here?
0: ايه everything okay معك انت؟
4: I'm fine.
0: عالو انت everything okay؟
2: ايه
0: like انت okay وهو okay واني okay وكتر الاوكية علينا. يس فضل نضيفك شيء. Do you like to have some كيف بيقولوا كافي بالانجليزي؟
2: قهوه.
0: Would you like to have some قهوه؟
4: No thank you.
0: How about كيف بيقولوا تي؟
2: شاي.
0: How about some شاي؟
4: No thank you.
0: ولا مش معقول الا ما نضيفك شيء تطلع عنا تخلك شيء نفس ارجيلي. You like to have كيف بيقولوا ارجيلي بالانجليزي؟
2: هوكر.
0: You like to have a hooker.
4: Excuse me, would I like to have what?
0: You like to have a hooker?
4: You have a hooker here?
0: Yeah, you like to have one?
4: Yeah, I'd like to see what you have.
0: Yeah, yalla, be ready in 1 minute. And do you like to have one كمان?
4: Hold on a second. You have more than one?
0: Yeah, معلوم, I have four. One for husband. One for son. One for me, and I like to have my own hooker. One new husband brought from Lebanon. Nobody touched before. New. شوف ملا أرجيلي جايب معه بالياب وحسايم اللي بنيه شي بجنن وجاي كل مع كوتشوكك حتى ما تنفس الشي فرجي. Like the new one you like. Come with rubbers.
4: Free rubbers.
0: Yeah,
2: So the hookah don't leak.
0: Don't leak at all. Don't leak at all.
4: I see.
0: وبعدين صار عم بيتفننوا فيها الأراجيل بلبنان جايبها مثل الألاووز بتشتشلها من هون ومن فوق مثل البراغي يعني شيء فرجي. هلا فرجيك إياها. Like the new one come in, you have to screw good.
2: When you screw good and tight, don't leak at all.
0: لك بعمل لك انت نفس لحالك ولا بتتشيلك انت وياه لان الارجيل الجديد جاي لنا بريشان
2: عادي يحكي
0: لا اساله انا is okay if him share with you cause the new one has to كيف بيقولوا نبريش بالانجليزي
2: نبريك
0: عمهلك ولك حاش تشد على حالك راح تبيض
2: اوز
0: ها الله يعطيك على تعبك ولك قد ما شدات حالك شفت ينزل لك فتيق والله عم تقنع مرتك بدك تروح تشتغل مترجم بالعراق انت ولك لا تترجم لك شي جمله كامله انت بيكون سحب الجيش الامريكاني كله من هون So is okay if him share with you cause the new one has two شو ايه two holes ايه
4: He wants to share with me
0: ايه
4: He's still doing these things at this age.
0: At this age. ولك تعرفوش لابو الياس. بس يحط بز الأرجيلي بتمه. بعد شفلته لا يخلص النفس. وينقطع نفسه كمان.
4: Excuse me.
0: The mister here. When he put بز الأرجيلي. The boob of the hooker in his mouth. He no stop until he finished completely. وينقطع نفسه. شو ينقطع نفسه بالإنجليزي.
2: out of breath.
0: Eh, he stops when he's out of breath. Yeah.
2: ولك حاجي عليك ومحكي على الفاض بقول لك breath بتقولي له breath.
0: ليش أنا فهمين عليك؟ ولك الله يعين أم الياس أنت كيف بتفهم عليك؟
2: أم الياس وين؟ بدي بحر ولك بدي خلص عليك هلأ
0: جلس ليش؟ قدام الزلمة هلأ مش عارف عم قلنا
4: Are you sure everything is okay?
0: إيه everything is okay هو بيقع بالنقطة هيك بيصير معه شغلتك إيه everything is okay
4: I'm gonna keep a close eye on you too
0: إيه مع السلامة مع السلامة الله معك سلمني على الشرف كمان وعلى المعيار إيه الله معك مع السلامة
2: آخ وين
0: اخ اوت كنت ورطنا مع البوليس
2: كنت دخيل بدي اذبح
0: اخ ولك شو بيك شو بيك خبرني شو بيك انت وام الياس شو بيك
2: مص مص مص مص مص مص مص
0: شو
2: مص مص مص
0: مص شو بدك شي حبة بونبون واللي معك السكر
2: لا لا لا مص مص مص مصيبة علقتنا فيها مصيبة
0: مصيبة
2: ايه
0: مصيبة شو خير ان شاء الله
2: الكسكس
0: شو وين
2: الكسكس
0: كسكس شو الكسكس شو
2: البزنس
0: انكسر
2: إيه؟
0: البزنس شو انكسر انكسر يعني
2: انكسر انكسر البزنس ايه
0: انكسر يا مشحره انكسر بزنس ام الياس
2: ولك لا ابن خيا
0: ايه انكسر بزنس وانت شو بدك ببزنس ابن خيا
2: ولك البزنس البزنس البزنس
0: ايه شو
2: بانكربسي
0: بانكربسي
2: ايه
0: شو بانكربسي
2: بانكربسي اعلن افلاسه
0: ايه هيا فهمت هل فهمت بانكربسي اعلن افلاسه وانتو حاطين مصرياتكم ببانكربسي احنا مدري باي بنك حاطين مصريات لا مش ببانكربسي طيب اذا ربسي انكسر بنكو انتو شو دخلكم بالقصه كلها
2: ولك ليش مش عم تفهمي علي ليش
0: لك غير الله فهمين عليك انت شي انكسكس وشي البزبز وشي ام الياس وشي ابن خيا وشي ربسي انكسر بي بنكو ولك أعطيني جملة واحدة مفيدة جملة واحدة مفيدة
2: ابن خيا
0: ايه
2: لأم الياس
0: ايه
2: انكسر البزنس تبعه
0: ايه
2: وأعلن إفلاسه
0: ايه
2: وهرب
0: ايه
2: بس
0: هيها
2: ايه
0: ولك إلك ثلاث أرباع الساعة بتعط وبتمط وتطول وتقصر قبالي لتقلي هالجملة يعني
2: ايه
0: ولك أنت كيف مهدية معك أم الياس ها ولك لا تكون عندي انت والله هلا كنت يا انا ارملي يا انت اخ كتر خير الله بحسين لسانه ب 24 فراش بقلش حكي بنشكي منه مش ماشي حاله من تحت بس من فوق فرجه انت لا من فوق ولا من تحت
2: ايه هلا بلع عليك وحكي على الفاضي وقلي لي ام الياس وين
0: ولك مش هان ام الياس عم اقول لك مش هان شو بك ما بتفهمناش بعدين بعد لحد هلا اني مش فاهمين شو دخل ام الياس بهالقصه كلها
2: المقبوره ام الياس
0: ايه
2: قامت لما إيه؟ ابن خيه فتح البزنس تبعه
0: ايه
2: قامت دينته
0: ايه
2: عش 20,000 دولار من مصرياتي
0: دينته 20,000 الله لا يوفقك ام الياس الله لا يعطيك ام الياس يا مشحرة يا مشحرة أنا يا مشحرة
2: مص
0: مص مص مص مص
2: طولي بالك يا ابن حسان
0: مص مص مص مص مص مص مص الله لا يوفقك
2: بدي حبة شوكولاتة
0: الله لا يعطيك يا ابن ياسر
2: وتسكري معي
0: يا مشحرة
2: طولي بالك طولي بالك
0: يا مشحرة
2: حول عشعش عشعش عشرين تبعي
0: أنا مش عم بحكي عن العشعش تبعولك أنا عم بحكي عن 20,000 دولار تبعولي أنا 20,000 دولار أخذت مني أنا كمان
2: شو
0: يا مشحرة قالت لي أعطينيهم 20,000 بردلك إياهم 25,000 الله لا يوفقك
2: طولي بالك طولي بالك
0: خذي
2: نفس طولي بالك
0: الله لا يوفقك راح انفلش هودي إرشان مخبيهم عندي حسان من ضرب مرته قلت أنا بعمل لي إرشان منهم الله لا يوفقك يا ام الياس على هالعمله الله لا يوفقك يا ام الياس على هالعمله اللي عملتيها يا مشحره مش لازم يعرف بحسان يا مشحره نعرف بحسان والله لا يقبلني والله لا يقبلني الله لا يوفقك يا ام الياس
2: وطي صوتي هلا بيسمعي
0: مين
2: بحسان
0: بحسان مش وين بحسان
2: شحو
0: يسمعني لا بيسمعناش سامع يا ابو حسين يسمع وبحسش كمان لا هيه لا شو شو شو شو هالتمسيح؟
2: لا تمسيح ونكتر.
0: لك يرضى عليك. روح ورا باب المطبخ جيب لي عصاية التمسيح وتعال. ولا تعال إلا تعال إيه تعال. لبس قشاط انت؟
2: ايه
0: هيك فك القشاط لقلي.
2: لا لا لا لا لا لا شو
0: فك لي اياه هيك فك القشاط وتاع هيك لشوف
2: اذا فكيته
0: ايه
2: بيقصد بنطلوني بدك رخوي
0: ولا تفكي ولا يهمك فكه هيك لقلك كل لحظه بدي اياه هيك هيك روح روح رد على التليفون روح روح رد على التليفون قام يا قام يا حسين قام الله
2: لا لا لا لا لا لا لا
0: ولك شو عم تزلغط هيك لقلك هيك انا برد على التليفون هدي هدي ضربه تقوله شكتير كشف شعلاها الو بحسان
2: يا بحسان
0: لا وينك
2: جاي العب معك
0: لا ما سمعتش الزمار لا لا خليك خليك بالسياره خليك انا محضر لك سربرايز خليك خليك بالسياره انا بعيط لك خلي الاغراض هلا
2: قوم حلكني قوم حش هيك لو ما تقيل
0: بليز بليز بليز تعود انت عود عود انا مخبي لك حضرت لك مفاجاه انت اقوم حول غمض عيونك وافتح تمك وسكر دينك فرجي فرجي خليك مثل ما انت مثل ما انت مثل ما انت قومي يا مقبوره قومي قومي يا مقبوره قومي فوتي هربي ربي هربي هربي هربي من باب المطبخ ولك لا لا لا بحسن مره برا فوتي لجوا فوتي لجوا يا مشحر انا
5: وينكم وينكم سي على تفتح الباب شو عم بيصير
0: هون انا طلوا من السنيه هوا بلادي وبين روعنا حلو وضحكة الناس مات الوادي
5: يم حسين
0: أهلا وسهلا يا هل
5: يم حسين
0: يا عيون يا عيون يم حسين
5: مين هذا العلكيني بي
0: هذا هذا هذا بوليس
5: بوليس شو عم بيعمل هون
0: جبت لعمل لك سربرايز عم غفي على الكنبي اتغطيته هي سربرايز
5: يا كله شو عامل هيك
0: شو بعرف بلك عم يحلم بابن الياس ومرعوب قوم قوم يا قوم يا ابو الياس قوم لك لك من فيهم قوم
2: صح صح صح صح صح النوم
5: اي صح بدنك
2: خز خز خزيت العنه ومك شو غميق
5: اني ولا انت صار لما تلي افيك على الكنبيه بالطب وبتنين
2: كل هالصريخ هيدا وبعدك غفيان
5: هيا صريخ
0: كل هالضرب يا مشحره لا لا هو كل ضرب بيعملوا فينا كل ضرب بيعملوا فينا هون بالياس للتاني الله عاشورك محظوك يا ابو الياس الله عاشورك قوم قوم يرضى عليك قوم روح دور عمرتك اياها مش هون قوم وبعدين بحكي انا وياك
2: تعي لقلي
0: شوفي
2: اذا ما بتقولي لي
0: ايه
2: ام الياس وين
0: ايه
2: هذه راح اقول لابو حسين على 10,000 دولار
0: لا استرنا يرضى عليك استرنا يا ابو الياس الله
5: يرضى شو شو شو استرنا عشان عم تمشي وشي
0: تجي ما في شيء ما في شيء خلص خلص قوم يا ابو الياس قوم روح انت روح روح انت
2: بعدين اذا بتقولي لي انا ما بقول واذا ما بتقولي لي انا بقول ايه بخاطركم
0: ايه تقول ويلك
5: يا يا يا يا يا ما تفعل ده ما تفعل بالسلعة هون
0: يا عمر شفتها شفتها يا عمر شفتها يا عمر شفتها يا عمر شفتها يا عمر شفتها يا عمر شفتها يا عمر شفتها يا عمر شفتها يا
5: عمر شفتها يا عمر شفتها
0: يا عمر شفتها
5: يا عمر شفتها يا عمر شفتها
0: يا عمر شفتها يا عمر شفتها يا عمر
2: شفتها يا عمر شفتها يا عمر شفتها يا عمر شفتها يا عمر شفتها يا عمر شفتها يا عمر شفتها
0: ولا تفكر رقبتك على هالعمل اللي عملتها فينا
2: بتفكرني فكوا فكوا وما يهمك وعصر عصر لايكي عصر لايكي لفكوا
0: يا سلسينك ربي وإليها على هالعمل اللي عملتها معنا
5: بس عم بيصير عمل
0: طول بالك طول بالك
5: بس شو طول بالك ابن حسين I need explanation
0: explanation هلا بعطيك يا إيه. شو هودي تحميل حبوب هلا بعطيك يا
5: explanation explanation
2: explanation يعني تفتف تفتف سير
0: ولك حاجة تفتف بوجهي فهمته شو هبل أنا طول بالك يا بس طول بالك هلا هلا هلا بعطيك كيف بدي اقول لك منمدي بلش لك انا
2: بلشينه لما جيت بدي كشف عليه وانت ما خليتيني ايه
0: ايه سد حلقك حشتعطي تفاصيل طول بالك طول بالك يا يا ابو لك لك يا ابو حسين اللي عم بتشوفه مش مثل اللي عم تسمع يعني
5: نعم
0: اللي عم تقشع مش مثل اللي عم بتشوفه
5: شو
0: ولك يا مشحره كيف بيقولوها هيدي بالعربي وات يو سي is not what you think. Understand now?
5: لك الله لا understandك تجاه النبي. لك بدي أعرف شو كنتي عم تعملي أنت وياه.
0: وش بدي أعمل؟ تعمل عمالك إن شاء الله. لك مع مين؟ مع أبو الياس؟ صرنا بدنا نفطر على بصلة.
2: ما بصلة وين البصلة وين البصلة البصلة وين البصلة
5: أنا أنا أنا البصلة أنا البصلة وهي التوم هي التوم
2: لا مسحها رحت علينا رحت علينا يا بحسين رحت علينا مسحها
5: لا بتشوفوا شو صار ببنطلوني من الديم
1: دخل قام
2: لو بتشوف شو صاير ببنطلونك من ورا الحكي مش مثل الشم
5: يا ابو اليستور بالك شيل الفرد من ايدك يا ابو اليستور
2: اذا كنا فوق
5: لفوق بدك يا اخي لما رصاص بلاويس خلصت خيبك
2: اذا كنا تحت لا لا فوق لفوق لا تحت
6: عجبتني هالقصة
2: انت لتحت انت لفوق
6: انا لفوق
2: انت لفوق والله خربطتوني انطلع لفوق والزلمة لتحت
0: ما سمعتوش لرامبو شو قال
5: قال الزلمة لتحت والمرة لفوق
0: ايه علي علي علي علي علي عامل لي حالك زلمة علي
2: ليش هو بالزلمة
0: بشغلي وشغلي ايه وبشغلي وشغلي لا
2: وبهديك الشغلة
0: شو بدي خبرك عن هديك الشغلة فيني وطي دي
2: لا
0: لا مشحر انا شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك اياها بالعربي المشبرح. بحسين كفى ووفى وشرب كاسي مقفى واللي عم تسال عنه اعطك عمره وتوفى. العوض بسلامتك. العوض بسلامتك. العوض بسلامتك.
2: العوض بسلامتك.
0: العوض بسلامتك.
2: العوض بسلامتك.
5: يا ابو الياس يا ابو الياس طول بالك شيل هالفرد من ايدك وخلينا نحكي
2: انت حكي معك ما في انا بدي احكي مع ام ام ام
5: ام حسين
2: ام 44 هدي
5: مثل ما بدك اقعد احكي مع ام 44 بس خلصني ايه. انا رح اخليكم الجو وعد تطفوا على رواق
2: ما في عندنا
5: ما في عندنا ما في عام
0: يمكن هيدي هدي البيسي انا عملت لك سربرايز جبت لك بيسي تعبيس بيس بيس بيس تعبيس يا مشحره ولك هيدي مش كلبة ام الياس
5: لك شو هلا بتنجس البيت شو ليعمل
0: شو عم تعمل هيدي عنا هون ولك تعال ها يي يي شو عم تعمل هيدي هون
2: عم تعمل كلبتنا عندكم هون
0: بلكي ليح البيس يمكن تعي تعي لهون تعي لهوني تعي لهون يا كلب
2: انت تحكيش معه بالعربي هيدا كلب امريكاني يحكي بالانجليزي كم هير بوبسي
0: كم هير كم هير بوبسي كم هير بوبسي يي يي يي هلا كلبك بيفهمش الا انجليزي وبيعوي بالانجليزي
2: ايه
0: وهذا اذا نزلته على لبنان بيصير يعوي بالعربي
2: لا بيعوي بالانجليزي
0: ولما الكلب الامريكاني بيعوي بلبنان او لك كلاب لبنان بتفهم على
2: ولك ايه الكلاب كلها بتفهم على بعضها ايه
0: يا جرسطنا يا جرسطنا ويفضحتنا الكلاب بلبنان بتفهم على بعضها واللبنانية بعدهم مش قادرين يفهموا على بعضهم يا جرسطنا يا فضحتنا
5: ماشي هاوني شو عم بيصير مين عم بيصير
0: يمكن هيدي البيسي كمان تعبس بيس بيس بيس تعبس بيس بيس بيس
5: شو كلاب شو بسينيت شو عملتين البيت زو بعد نعصت حمير وقرود كمان
0: حمير عنا هوني مش ناقصنا
2: هاي بيصير
5: وقرود
0: قرود عم وصينا عليه وصينا عليه تعبيس بس
2: ست
0: سخلك
2: ست
0: عسيرة القرود صحيح مثل ما قالت لي أمي الياس من كم يوم إنه نحن أصلنا قرد
5: شو بيعرفني بشجرة عائلتكم أصلكم قرود أصلكم حمير شو بيعرفني اسألي حدا من قرايبكم
2: شفتك أنتو عم بتهز براسك مثل النعامة شو قصدك بالحمير
0: لا لا لا لا لا لا لا لا راسي بيهز هيك مثل النعامة لأنه معي انفلونزا الطيور
2: صحيح
5: إيه إيه صحيح مش شايف شكلك فصاير مثل البومة
2: وشو كنتي عم تقصد إنه مش ناقصكم حمير
0: يعني أنا كنت عم بقصد عن ابني حسين شو اللي يرضى عليك شو اللي يرضى عليك أنا عن ابني حسين لأنه بيطلع الأول بالصفوف الحمراني وصاير جحش مرته على التقيل
5: يعني. هلأ شو بدك بصيرته لمرته
0: مني لأني مشيته مثل ما بده حا حا روح روح تعا تعا
5: لك حاجة حاجة قدام العالم تقولي عنه إنه حمار قولي غشيم غشيم
0: ولك كلمة غشيم قليلة على حمار ومكتر وعندي إثبات بهالحكي أنا
5: مين عم تحكي يمي؟
0: إيه تقبرني أنت ها؟
5: إيه؟
0: كل نفسيتك هلا
5: عن جد؟ وأنا فكرت عم تحكوا عني؟ يلا بسيطة هيدي اللحمة يا أمي وين بحطها؟
0: وين بتحطها اللحمة؟
5: إيه
0: فوت حطها بالحمام بالخزينة تحت المغسل فوت
5: إيه إيه يلا هي جريدة يا بي إيه فاضل
0: ولك تعال هون
2: استقبر اللي خلفوك ان شاء الله. روح حطه بالبراد.
7: بالبراد؟
2: ايه بالبراد. ايه مظبوط. الله بعطيك سبيتين حمار وبيضل حمار.
7: غشيم غشيم.
2: غشيم لك تقبرني يا حسن تقبرني. ايه انت وفيت لجوا على المطبخ. شوفني اذا اني بالمطبخ ولا لا.
7: هلا بدور عليك جوا. يلا وين؟
2: هلا بعطيك اثبات انه حمار وبيضل حمار.
8: انا رايح بس حديثنا بعده ما خلص. رجعني.
2: الله معك الله معك.
8: بوبسي امشي
2: دربي سد ما يرد. وانت ما بكفيك قريت جرايد بالعربي صار عم تقرا الجرايد بالانجليزي.
7: اسمعي اسمعي شو اوباما شو عم بيقول. هاوني
2: شو عم بيقول؟
7: اكونومي جوين اب.
2: ايه شو يعني؟
7: اوباما عم بيقول انه الاقتصاد رح يقوم.
2: يا الله يوفق يا أوباما وينصرك وإن شاء الله كل شيء بيقوم بأيامك. الاقتصاد والعمران والازدهار.
7: يمي لابس بالمطبخ أنت. لك روح شوفها بتكون جوا بالأوضة. هلأ أنا مش فاضي بس لما تيجي إما خلي تلفيلة على تسليلير بدي إياها ضروري ضروري.
8: هلأ بس تجي بقلة ذكريني. ها
7: إيه إيه يه انت هون كنت عم دور عليك جوا بيي بده اياك.
8: ايه ايه ايه اجى حسين قالوا بده اياك تتصلي فيه ضروري ضروري.
7: ايه ايه
8: تحكيك على التليفون ولا على السلالة؟
7: لا لا على المحطة يا بيي على المحطة.
8: تلفني له على المحطة.
7: ايه ايه
2: ولك تضربه من لجاز.
7: شو
2: زبط فيكن اول المثل الدحكر الخرع عند الشخاخ. قال له مينك انت؟ قال له مثلك انت. قلنا الصبح حمار وغشيم طلع بيو اخشم منه.
7: خدي يا امي قبل ما انسى خدي امضي لي على الاوراق.
8: عشو انت على الفيت والظاهر بتمضي امك على اوراق؟ فيك فهمني عشو عم تمضي؟
7: ايه عم عبي لي على كريدت كارد باسمك.
2: كريدت كارد؟
7: ايه
2: يا مشحر تقبرني بعد بدنا كريدت كارديت.
7: ليه يا
2: مشحر؟ ولك صار عندنا كريدت كارديت ليوم الكريدت كارديت. لك وينه هيك مخبط لك اياهم هون هيك. لك وينه لك وينه هيك لك محليهم صار
7: حلوين. وجه.
2: ايه وجهه وقفه لك بعد بدنا كريدت كارديت تقبرني.
7: شو الله يزيدهم يمي بس بكره بتشوف شو راح اعمل لك فيهم.
2: ايه شو راح تعمل؟
7: بدنا نضربهم.
2: ايه
7: ايه
2: ليش تقبرني لك تضرب؟ شو عامل لك تضربهم؟ اوعى تضرب حدا تتقاتل انت وياه ويضربوك بعد.
7: لا لا لا لا مش هيك مش هيك. بكره بتفضلهم بس لما نخلص قصه البيت والبيت هاون.
8: شو بالبيت هاون؟
7: البيت هاون عم نعمل له شورت سيل وبدنا نحطه باسم مرتي شيرن.
2: شو شو شو
7: نعمل له شورت سيل.
2: شو شورت سيل هيدي؟ شو باسم
7: عيني لقلك يا عمي شو شورت سيل؟
2: شوفي شوفي تعال خبرني. شو
7: وقفنا دفعه البيت وقلنا 15
2: ايه
7: بعد كم يوم بنتلفل للبنك وبنقول له مش قادرين نكفي دفعاته وبدنا نبيع البيت بنص حقه.
2: ايه
7: ساعتها بوافق البنك. هيك بنبيع البيت لمرت الشرن بنص حقه. هيك بصير نزلنا حقه للنص والبيت بعده لنا.
2: ايه
7: يلا انا رايح. مرتي وين؟
2: مرتك راحت على المطار تجيب بنت خالتي.
7: يلا بخاطركم.
8: إيه؟ يا ابني تعال هون لشوف.
7: تعال
8: بي فيك تخبرني شو الخبصه اللي عم تخبصها؟
7: شو
8: لك بابا نقلت بيتك حطيته على الشورت سيل نقلته لعنا على اساس الشهر قلبه 15 المحطه شلتها من اسمك حطيتها باسم امك وبيتها هلا عم تحطه على الشورت سيل.
7: إيه؟
8: على الفيت والظاهر بتعبيها بتمضيها على كريدت كارد ومدري بتعبيها على شو. فيك تخبرني شو هالخبصه اللي عم تخبصها؟
7: قول لي باكر انت هلا بدك اياني ناكل الناطور ولا نقتل العنب؟
8: ناكل العنب ناكل الناطور.
7: ايه رح ناكل رح ناكل
8: رح ناكل خازوق انا شايف.
7: ادعي لي يمك.
2: ايه روح الله يعطيك حكمه الزعيم وشجاعة العقيد ونخوة معتز وصبر أبو عصام وتوبة الإدعشر يبعد عندك السن فريال وجماعة أبو النار والنمس وفوزية وما يسيرك بهلول مثل أبو بدر. آمين يا رب.
7: آمين يا رب. يلا بخطركم.
2: مع السلامة تقبري. يلا الأرض تطلع لك والسماء تنزل لك.
8: وانت شو بك الناس دي تص بيهم ضعيك أبو جنب؟ فيك تفهمني عشو كيني عم تمضي؟
2: ايه شو بعرفني أنا؟ بيقول لي امضي هان وبمضي وكل ما بمضي على شغلة على ورقة بجيبنا شغلة جديدة. هي غيرنا البراد والمكرويف وجاب لك تلفزيون بلازمة هالعرض هيك للبيسمنت. وكل ما قال له يا امي هودي قديش مكلفين بيقول لي ما عليك يا امي امضي امضي وما عليك.
8: مساء الخير مساء الخير.
2: ما سنه زمان هالامر ما بين
8: تغزلي في تغزلي.
2: ايه
8: لا توخزيني هربت الكلبي وفاتت على بين الشبيك.
2: ايه هربت الكلبي. إيه؟ متاكد انت؟
8: إيه؟
2: ولك شو بيك انت اليوم؟ شو بيك؟ الكلبي هربيني منك وام الياس هربيني منك.
8: ام الياس وين؟ بدي البحر بدي خلص على اهله.
2: مش هون مش هون مش هون. عم اقول لك ام الياس من هون.
8: انت عم بتكذبي. الكلب ما بيكذب. ايه انا بدي فوت شوف جوا اذا لقيتها بدي احط لها رصاصه براسها وبدي احط لك رصاصه براسي كمان.
7: ان شاء الله يلاقيها.
2: لا يا ابو الياس ممنوع تفوت لجوا. معقول انت يعني بتصدق كلبي يعني وبتكذبني انا؟ ولك بحلف لك يمين معظم انه فيش حدا جوا.
9: هلو هلو. بس
7: يا محسن، هيدي مين يا محسن؟
0: هيدي البيسي.
7: هيدي بيسي ولا حوض؟
0: يعني جبت بيسي طلعت دردبيسي.
2: ولك استريني ولا بقول له لمحسين على المصاري.
0: الله لا يوفقك مليس. ولك منا جبتي هالتيب
2: ولك يه
0: يه يه. ولك ما عرفتاش هيدي؟
7: لا من غير شيء.
0: لك هيدي اختي البيسي من دلعنا احنا بيسي. يا بيسي انت يا بسبوسي انت يا بسبوسي.
7: هي اختك اللي جاي من لبنان ولا بنت اختي؟
0: لا اتنيناتهم سوا بس هي وصلت بكير لان كنت قاعدة قدام حد شوفير الطيارة.
7: واختك مين هيدي؟
2: الله عليك يا بحسين ما عرفتنيش.
0: ولك سدي حلقك واحكي جنوبي احكي مثل الناس.
2: ايه مش حارسة هالعدوين ونيني دنيلك يا بحسين عرفتنيش؟
7: لا بالنبي ما عرفتكش. مين بل ايه؟
2: لا
7: دلال انتصار
2: لا
7: جميلة
0: لا معانا عني جميلة
7: والنعم. لكن مين انت؟ شو اسمك انت؟
2: مشلين.
0: الله عاشورك مخضبك على المشلين. لك ما هي اختي هي وصغيري كانت مدكتك كتير وكان بي عيطلها مشلين هذا الزلمي تبع الدوليب لأنها كانت تشبه كتير. يلا روح يا مشلين تعا يا مشلين خمس ترغفي عالترويقة بيكفوك يا مشلين. فكبرت وظلت مفكرة حالها اسمها مشلين. الله عاشورك مهضمي. هي بتستعمل اسم مشلين لتتنكر فيه عرفت كيف؟ هيدي اختي الكبيرة فاتن ايه سموها فاتن على اسم ستي.
7: ستك مين؟
0: ستي لبيبي.
7: سموها فاتن على اسم ستك لبيبة؟
0: ايه ما هيك كانت العواهد بالزمان كانوا يسموا الولاد على اسم الست والجد.
2: نايس ميتين يو فاتي. مي ابو الياس.
0: ما بفوتك شي من اللييقه انت يعني.
7: ما بعلمي عند اخت اسمها فاتن منين اجت هيدي؟ هلا انت عندي اخت اسمها فاتن؟
0: ايه شو نسيت؟
7: لك الا 100 سنه مجوزين ما بعرفش انه عندك اخت اسمها فاتن منين اجت هيدي؟
0: ها امي وبي جابوها.
7: ها؟
0: ايه بعدين هيدي اختي كانت مغربه بافريقيا بمصر وكانت تشتغل بالفن رقاصه يمكن وقام بي كان بتبري منها. بعدين هيدي اختي من بي.
7: من بي؟
0: ايه اختي من بي. انا بي الله يرحمه الفاتحه.
2: شو هي هيك؟
0: صلي مثلنا صلي
2: ايه
7: الله يرحمه.
0: الله لا يوفق. هيدي فاتحه مسيحيه ولا هيدي؟ ايه
7: كملي لشو؟
0: ايه فانا بيي الله يرحمه الفاتحه.
7: بطارينا الفاتحه نروح بيي.
0: ايه قامت لما امي توفيت الله يرحمها الفاتحه.
7: لك حتى بقى الليلة خلصيني بقى كملي خبري لشو بلا لف دوران.
0: ايه لما امي بالزمان توفيت الله يرحمها ويرحم مويتك وميت الجميع قام بيي راح اتجوز مرة تاني جبنا اياها وعملنا ام تاني.
7: تكدي؟
0: ايه متأكد يعني ايه
7: بس مبيك توفى قبل امي.
0: عن جد متأكد انت؟
7: لك ايه متأكد؟ لك انا لما رحت اطلب ايدك يا ريتا ما كانت هيديك الساعة طلبتها من خالك مش من بيك لانه كان متوفى.
0: ايه لكن هيدي اختي من امي.
7: اختك من امي وهي اكبر منك.
0: ايه
7: وبي غير بي.
0: ايه
7: لك شربك تيجي شو صار عوني كيف صار هيك؟
0: شو بعرف كيف صار معنا هيك؟ تعال شوف كيف صار معنا.
7: شو بعرف كيف
2: صار؟ انا بقول لك كيف. انا بقول لك
0: ولك سدي حالك واحكي مثلنا. احكي مثلنا.
2: انا بقول لك كيف. انا بقول لك كيف لما المرحوم بيها مين قامت امها تجوزت بي وجابتنا اتنينيتنا.
0: ايه مزبوط. لما انا بي ميت قامت امي جوزت بيا وجبتنا الاثنينات. مزبوط صبت.
7: شو المسخره هاي الدنيا؟ شو المسخره هاي؟ شو اسمه بابا بيك يا فاتن؟
2: بي انا.
7: لا بي انا لك.
0: بيك انت اسمه شكر الله.
7: لا شكدي اسمه هدي طوافي حدي لشو شكدي ولا كلها. شو اسمه بيك يا فاتن؟
2: بي شو اسمه ايه؟
0: ولو يختي بي محمود. بي محمود شو اسمه؟
7: بي شو اسمه؟
2: ايه بي
0: حرف الميم.
2: بالميم. مرام
7: مرام
0: مرام
8: مران
7: شو مران
0: مران ولا عندنا في مران
7: فقط من عيطران في مران بعيطران
0: مران ولا محمود اسمه محمود مران محمود ما نحن عندنا بالضيعة في وحدة وطنية تحيا الوحدة الوطنية تحيا الوحدة الوطنية محمود مارون محمود محمود مارون
9: واحد اثنين ثلاثة محمود مارون يا حياتي
0: واحد اثنين ثلاثة محمود مارون يا حياتي واحد اثنين ثلاثة محمود مارون يا حياتي وبص وشوف فتونة بتعمل ايه وبص وشوف شوف قلت لك انت تشتغل رقاصة بمصر وبص
7: بس تقدر يا عباد خلصوني بقى فتحتوا الكباريه هون تعال شوف شو قلت لي اسمه بيت شو اسمه مران
0: محمود محمود مران محمود مران طول بالك طول بالك ما انا طول بالك يا ابو حسين ما انا ستي الله يرحمها فاتحه
7: لك انت عمرك اللي خلصتني بقى
0: ما ستي الله يرحمها كانت نادره بي وكل سنه كانت تروح على
9: مارون الراس
0: ايه كانت تروح على مارون الراس تروح هونيك توفي ندره عند مقام النبي مارون
9: ودي مارون مش نبي مارون مار
0: شو ايه
9: مارون مار مار
0: مر من قلبك بجاه النبي ان شاء الله شو مار يعني
9: لك مار بالسرياني يعني بار بالعربي
0: إيه؟ مارون كيف فاتح بار
9: لك بار يعني قديس ولي
0: لك ولي اللي تاخدك ان شاء الله عاملي حالك مني ومش عارفي الله وين حاطك شي مشلين وشي مارون ولك ما عاش طلع معك ولا اسم مسلم احمد حمودي حسن حسوني طارق خالد عبد الحق عبد الرحمن عبد عرود ما طلع معك الا مارون
7: ما علينا شو اسمه جوزك يا فاتن
9: عمر
0: عمر عمر, عمر. عمر. الله لا يوفقك ان شاء الله الله لا يوفقك ولك عمر الله لا يوفقك لك يا مهوى المارون عند عمر الله لا يوفقك
9: ولي ليه
0: والله الله لا يوفقك
9: ولي ما
0: ولي يا مقبورة عندنا بالشيعة بيسموا عمر
7: يا فاتن جوزك سني يا فاتن
0: عايب تسأل هالسؤال يا ابو حسين كلنا اسلام ومن ايمن بالله ورسوله ولا رح يخبط عني ولا رح جن والله رح اخبط وجن انا راك دين العرب والاسلام بدهم يصالحوا اليهود وبعدهم من بعضهم مدبحين سنه وشيعه وشيعه وسنه عيب والله العمل عيب
9: داخلين وشو الفرق بين الاثنين
0: ولك بالدين فيش فرق ايه بس فاتت السياسه على الدين وفرقتنا راح نضبح بعضنا والعالم عم يتفرج علينا مبسوطين فينا وعم بيزقفونا
9: السياسة بتخرب كل شيء
0: معلوم بتخرب كل شيء ولا بيخلص شهر رمضان ننطر هلال شوال ليعلنوا العيد مفتي السني بعايشة بكار بيشوفه ومفتي الشيعة بالضاحي بيشوفهش وبين عايشة بكار والضاحي فيه 400-500 متر وإذا شافه وإذا شافه مفتي الشيعة بيطلع مفتي تاني بيقول ما شفتهش كنا مختلفين سني وشيعة على تحديد العيد صرنا مختلفين سني وسني وشيعة وشيعة ولك إذا مش قادرين نوحد عيد كيف بدنا نوحد هالأمي بقى كيف عرفتك عرفتك ايه عرفتك
9: تأتيني وكيف عرفني
0: من أول ما شفتك فيت قلت عيدي هي
9: لا تخزنيش يا مولياس مش كيف عرفني أنا متنكرة
0: أنا بعرف شو اسمه عرفتك من أول ما فيت قلت هيدا الوجه بعرفه إيه
9: لا تخزني يا بنيس شرطي اتنكر
0: بتخافي ما تخافي يعني بعرف العيش وحدي مثلك بتتنكر إيه من كتر المعجبين
9: معجبين
0: إيه
9: معجبين
0: معجبين ليش أنت عرفتها من إيه هيدي
10: ولك إيه مش هيدي فاتن
0: إيه
10: وزوزة عمر
0: إيه
10: كانت بمصر تشغل بالفن
0: إيه
10: هيها هيدي فاتن حمامة
0: عرفة عرفة
9: نيلك هي نيلك يا متنيل يا ابو الياس انت كشفتني ازاي يا اخويا
10: ده انا بشيلها على الطاير
9: يا بعد انت خضتني
0: قالوا منقول عن حسين حمار ولك حد ابو الياس حسين انشتاين بيطلع والله
7: هم حسين تعال هون لشوف عربي صوبي لشوط.
0: شبك شبك شبك.
7: فيك تخبريني شو عم بيصير بهالبيت ها؟ فيك تقليلي ليش أبو الياس كان هون بهيتي؟ وليش كان مكشف عن بنطلونه؟ لك ليش كان حمل فرد بإيده؟ لك ليش ما قلتي لي إنه أنت بعد الحمامة أختي؟
0: ولا طول بالك طول بالك يا حسين. كل شيء بالرواق بصير. هلا بخبرك من طاقة للسلام عليك. وشو صار ها؟ بعدين أنت صدقت هيدي فهد الحمامة؟
7: مين هيدي لك؟
0: هيدي سعاد حسني.
7: والله بس سعاد حسني انتحرت.
0: ولك هيدي سعاد حسني قبل ما تنتحر.
7: لا تعال عارف عصايتين الليلة واخلص.
0: لا بتشك عليك يا ابو حسين. هيدا بسموه شايد ابيوز هيدا. تعال.
1: هلا
0: هلا هلا هلا هلا هلا اهلا بكماري كمان جبتي كماري معك. اهلين اهلين يا
11: خالتي. كيفك يا خالتي؟ كيف حامل فراتي وكيف كلهم بلبنان؟
0: الحمد لله الحمد لله. ولك هودي انا بدي اسالك اياهم مش انت.
11: ايه مضبوط. يلا تعليوني يا خالتي تعليهم.
1: مش معقول ما اهدم هالخزنه فقعدنا نضحك نحن وجايين لهون.
0: مهضومه مهضومه ايه.
1: ولو بتشوفي شو بتشبه حسين بحركاتها.
0: ايه لك مهضومك
11: رهيبك عمي ابو حسين. هولي مين يا خالتي؟
0: ايه هاي هودي خالتك فاتن وجارنا هوني.
11: خالتي؟
0: ايه
11: خالتي.
0: مش هو هام مشحرة.
11: خالتي كيفك يا خالتي؟ كيف حامل فراتي وكيفهم كلهم بلبنان؟
12: منيح منيح الحمد لله.
11: وكيفهم اولادك حمودي وعلوش وحسوني؟
12: ايه الحمد لله كلهم منيح.
0: شفت شفت عرفتها لخالتها. عرفتها عرفتيها لخالتك ها؟ عرفتيها؟
11: لا
0: ايه لا مصاريفك عشان تحط فيها وليد
11: شو
0: وعم تساليها عولادها شو عرفك انه عندها حسوني وعلوشي وحموده
11: ايش شو بده يكون عندها لكن جان بيير وبرنار وسيمون يعني
0: ولك هيدي خالتك هيدي كانت مغربه بافريقيا هيدي
11: ايه مش هيدي اللي ماتت السنه الماضيه
0: ماتت
11: ايه
0: بلا ماتت ودفنوها وجاي السنه لهون تشتي عنا ايه
11: الله يرحمها
0: تعال سميلي غطيت وبطيتي على هبل حسين تعال سميلي كيف زلع عنك
1: ماما
0: لك اهلا بكماري ايه
1: انت بعرف انه نحن بسريلانكا
0: ايه
1: ما بيدفوا
0: ايه
1: نحن بيحروا
0: انتوا ما بيدفوا الميت بتحروا لا نحن بدفن الله بيحروا ادي باي ايه بس حديثنا بعده ما خلص ايه رجع لي
11: عرفتك عرفتك عرفتك انت ابو الياس
0: شعرف
11: من خالتي لما كانت بلبنان قالت لنا انه عندها جار بيحكي مثل تراكتور اللي عم ينفع
0: تراكتور تراكتور يا ابن حسين بسيطه
7: تقعد يخلع عينيك على السن اللي عندك تعرفش تطبي على السرنايب عليك امشي قدامي لشاطر
0: طول بالك طول بالك يلا فوت فوت فوت وانا جاي هلا فوت
7: بدك تجيكي ما وجد اشك عني امشي قدامي لشاطر
0: طول بالك طول بالك يا ابو حسين طول بالك ولك طول بالك كل شيء كل شيء كل شيء
7: بالروح بس انت
1: عم تحكي الا الا الا هي كرمالي الا
0: اي اي اي اي اخ كل شيء بالرواق بصير وانت معقول تحكي هالحكي قدامه يعني
11: ايه شو فيها انا بحبش كذب حدا منيح وما حكيتي وقلتي له شو بتخبرينا عن ام الياس كمان
12: ايه شو بتخبركم عن ام الياس شو بتخبركم
11: خالتي قالت لنا انه ام الياس بتاكل مثل الغول وكرشة بيساع خروف
12: مزبوط هالحكي مزبوط مزبوط
1: انا كنت لما بشتغل هون ماما بيقول خبي خبي اكلات البقره زيه وطوا صوتكم هلا بتكون واقفه على الشباك عم تسمع علينا
0: ولك تضرب شو بتحبوا القال والايه الكلمه العاطله بتحفظوها والمنيحه بتنسوها وكم مره قايل لكم انه انا وام الياس مثل الخيات ومنحب بعضنا كثير وفيناش نعيش بدون بعضنا
1: ولا مره مرة قلت لي مرت عمي كانت ام الياس عم تاكل قامت انكسرت وجبتها قامت لزقتها بالكريزي جلو وكملت الاكل ومرة قلت لي
0: ولك تقولي وينك حشتلكي حكي بقى بس
12: بس بس يا اختي خليها تحكي وتقولي بتعرف احكي يا شرن احكي
0: لا اسكتي اسكتي يا شرن بكره يا خالتي يا خالتي بكره تتعرفي على ام الياس وتشوفي ما احليها انا وياها نحن مع بعض مع عشره عمر والله نحن صوره مصغره على لبنان قد ما يهدوا ويقدوا ويهاوبروا هاللبنانية على بعضهم ما بيقدروا يعيشوا إلا مع بعضهم إسلام ومسيحية ومسيحية وإسلام هاكي نحن عليهم نبيه إيه والله
11: رفلتي يا حاج
7: لبنان ما عاد مثل الأول وشعبه تغير كتير.
0: إيه عم شوف على التلفزيون يا خالتي، والله راح يخوتني هالشعب اللبناني، والله شعب جبار وبحق حاله حمار، لا بطيق احتلال ولا بحافظ على استقلاله. ودبرونا بقى هلا يطلع له شي واحد هيك مطرب يغني له على دلعونه، بتشوف هاللبنانيه مسكوا ايدين بعضهم ونزلوا على الدبكه يفرشوا وينبسطوا، يطلع له سياسي يفعل شي خطاب، بيتركوا ايدين بعضهم وبيتعلقوا باخواني بعضهم. كل شيء جميعنا نحن الا السياسي.
9: مزبوط، لبناني بيحكي سياسي كل ما بيقعد مع بعضه.
0: إيه.
9: وكله بصير بيصرخ وبيعيط وبصير مثل هيدا مايته مقطوعه حمامته.
0: شو مثل شو؟
9: مايتو مقطوعة حمامته.
0: مايتو شو مايتو؟ مايسترو يعني
9: مايتو؟ لا، مايتو مقطوعة حمامته.
0: مايتو شو مايتو؟
9: ماما انت بيعرف شو مايتو؟
0: عم نحاول نفهم، عم نحاول نفهم.
9: انت بيعرف شو حمامته؟
0: ايه كانت اعرف كانت اعرف بحسين معلق عليها ورقة اوت اوف سيرفيس له زمان.
9: مايتو مقطوعة حمامته. إيه؟ مثل انت لبناني.
0: مثل شو مثل هيدا بيقول؟
13: بركي قصد الحمام المقطوعة مايتو.
9: هيدا هيدا بيقولوا انا هيدا.
13: وفي الزهر الك ولهالمثل مقطوعة حمامته. ايه؟ مقطوعة مايتو.
0: مقطوعة مايتو.
12: ولا شو بكن يا جماعة، منكم بشي منصير بشي. خلينا بالحكي عن ام الياس.
13: اذا بدي احكي شو بتخبرني مرت عمي عن ام الياس؟ نبقى للصبح هون.
9: احكي احكي يا شرن احكي.
0: لا لا سدي سدي يا شرن. هلا مش وقت ام الياس وخبريتها، انا بدي رحب بخزني، لك يا هلا يا هلا بخزني، لك اهلا شو عدا ما بدا وستي عنا بامريكا، اهلا اهلا وسهلا يا خالتي.
13: مرت عمي نحن طالعين ننزل الشنط.
0: ايه ينزليهم من باب المطبخ اقرب لكم، فوتي.
13: اوكي.
0: ولك شو عدا ما بدا وجيتي لهان، اكل عمرك تسبي بامريكا رجعتي جيتي لهان يا خالتي.
7: بس ليكي يا خالتي، في بالدول العربيه 300 مليون عربي بيسبوا لامريكا.
0: ايه
7: اذا هلا بتقول امريكا بدنا نعطي بيت لمين ما كان، بتعرف شو بتصير يا خالتي؟
0: شو؟
7: ال 300 مليون عربي بيصيروا هون بدربن.
0: ايه يا مشحر انا، يا مشحر، بكره بتعلى اسعار البيوت صاروا كلهم.
7: ايه والله.
0: ايه والله والله هالعرب كلهم بالمظاهرات بيقولوا الموت لامريكا، وكلهم حق ايه بدهم يجوا على هالبلد. ايه
7: والله معك حق.
13: يلا انا رايحه ارد هالتنوره بالمول.
0: نزلتيهم لوين؟ رايحه على المول هلا.
13: ايه هلا بدي ارد التنوره.
0: ايه ايه مع السنين.
13: تروحي معي خزني؟
7: ايه ايه بروح. لا
0: يا مشحره بعدك واصله، بدك تروحي على الشوبينج دغري.
7: خالتي انا ما عندي وقت كفايه، كل اللي جايتهم شهر زمان، بدي اتبضع، بدي لي سياره، بدي ابعت سيارات على لبنان، وبدي كمان اتعلم الانجليزي ولاقي عريس وطلع الجرين كارد.
0: إيه هودي كلهم بدك تعمليهم شهر.
7: ايه
0: ولك هودي كلهم كام وتطليعه الجرين كارد تقام، كيف بدك
9: جرين كارد؟ انا كمان بده جرين كارد.
0: انت بدك جرين كارد كمان؟ يلا بكره بجوزك ابو حسين بلكي بيطلع لك الجرين كارد. ايه يعني بدي اعرف كيف بدك تطلع الجرين كارد انت؟ ها
7: مصرياتي بخلي احلى شاب يتزوج لي الجرين كارد.
0: ايه معك حق والله، بيقول المسا اللي معه مصاري بياكل بجهنم بقسمك.
9: شو بقسمك؟
0: بقسمة هذا كنا بتضيع بالزمين نعملها، نجيب تلج ونحط فيه هيك مشروب، يعني بدك تقولي مثل البوظة.
12: ايه على البوظة. طيب البوظة هلا اخ شي صعب، عندك بوظة بالفريزر؟
0: ايه قومي عبي لك شي سطل تاعي قومي
12: سطل.
7: انتوا بتاكلوا بوظة بالشتي؟
0: ايه
13: بامريكا بناكل البوظة صيف شتي.
0: ايه مظبوط.
13: هون تشتري مايو سباحة بشهر شباط وكبوت الشتي بشهر ايه.
0: ايه معلوم، وبتوصلك البيتزا قبل الامبولانس هون.
13: شجرة مصاري يقطفوا منا ما في، زتولنا الدولار وقالوا لنا الحقوا، وكلنا عم نركض وما حدا طايله.
0: صحيح صحيح.
13: يلا ليتس جو.
7: اوكي ليتس جو. على فكرة من هلا ورايح انا بدي اقوي لغتي بالانجليزي، فما حدا يحكيني بالعربي، بالانجليزي وبس.
0: ايه بالانجليزي بس.
7: ايه خالتي.
0: نو عربي يس انجليزي.
7: نو عربي يس انجليزي خالتي.
0: ايه وهاو اباوت العربيزي؟
7: شو عربيزي يا خالتي؟
0: عربيزي؟
7: ايه
0: ولكن كلنا بنحكي عربيزي.
7: كيف يعني؟
0: لك هم بنقول كيشنا تشك ودفعنا البليت.
7: إيه؟
0: رحنا على البارك وبركنا الكاريت. إيه؟ جبنا الباربيكيو وبربكنا اللحميت وحمرنا التشيكن وفكسنا التوميت. فهمت شي كلمة من اللي قلتهم؟
7: لا ما فهمتش.
0: ايه بكرة عيدي لك شهر زمان بتصيري تحكي عربي زي هيك. يلا
7: أوكي.
0: يلا مين رايح؟ مين مش رايح؟
7: انجلش يا خالتي انجلش.
0: من هلا بدك بلشة.
7: ايه
0: ايه ايه هو جو وهو نو جو.
7: هو جو مي ان هير جو. هو نو جو اي دونت نو. يو جو خالتي؟
0: لا مي نو جو. مي نو جو.
7: يو نو جو خالتي؟
14: مي جو ايس كريم.
7: واو اي لافز ات اي لافز ات. مي سبيك انجلش لايك ذس.
0: You speak English like this. Like, you go to Lebanon after 1 month, speak English like... كيف بيقولوا بلبل بالإنجليزي؟
14: Jackass.
0: إيه. You go speak like jackass.
7: Wow, I like to speak like jackass, خالتي. I like to speak like jackass.
13: يلا بايكو ماري.
0: مع السلامة. مش مخليتها معك لكم. تعي لشوف هايدي. لوين جبتوها رجعتوا كماري لهون على أمريكا؟
13: لما خزني ساعدتها وعملت لنا اوراق بلبنان
0: إيه؟
13: مضيت مع المكتب عاد 3 سنين لما إيه؟ رديناها السنه الماضيه المكتب ما قبل يرد ام خذا الا سابوش خزني وخزني جاي تلزق بوجهي يلا باي باي
0: يلزق ضربه على هالسين كبلك مثل الحربيه عم بتقعد اخ الله ينجينا من هالنهار يا عمي ولك شو صار هوني شو صار اخ يا الله
14: راحوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم اي راحوا
14: كلهم
0: اي كلهم
14: ولي كم مره صرت قايل لك انا ما بحب الفانيلا ايس كريم بحب الشوكليت بس
0: لك تضربي بهالوش
14: ليش
0: لك انت بشو نحن بشو قال مثل ما قال المثل الناس بالناس والقطه بالنفيس
14: يا شوفي خان ان شاء الله ها شوفي
0: شوفي
14: ايه شوفي
0: ولك في موجه هبل ضاربه بالبلد وضربتكم كلكم منك لابو الياس لابو حسين لحسين لخزني والحبل على الجران ولي يا بنت الحليل جوزك داير عم بيدور عليكي وحالف يمين اذا بيلاقيكي بده يحط رصاصه براسك واذا بيلاقيكي عندي بده يحط رصاصه براسي انا كمان ايه وبحسان لعب الفار بعبه ما قبض خبريتنا جد وما بنعرفش اي ساعه بيفتح تمه وبجرسنا وابن خيك اخذ مصرياتك ومصرياتي وانكسر وراحوا مصريات كلهم سوا وانت داير مخك بالايس كريم
14: ولي شو دخل هيك بهيك تبدأ مش خرجك تستقبلي زمغار لايكي قداش بدك مني مصاري
0: يعني بدي 20,000 دولار مني
14: مش 10,000 انا ماخذي مني
0: لا 20,000 وما ديت لي ورقه فيهم كمان
14: لكن انا من مين ماخذي 10,000 مني ايه من بحسان
0: ايه من بحسان
14: ايه
0: ماخذي 10,000 دولار من بحسان كمان
14: ايه وقال لي
0: بحسان ما 10,000 دولار انا مش عارف فيهم
14: ايه قال لي لما خبرك عنه خلي الشغل يسر بيناتك وانا سري غميق اذا حدا قال لي مخبر ما بخبر
0: ولك يجي خبرك ان شاء الله ولك ما بدك تردين لمصريات شوف ما
14: بردوا
0: ايه ما بدك تردين
14: ليك عندك ورقه وقلم
0: ورقه وقلم
14: ايه
0: عندي ورقه لشو ورقه
14: وقلم روح هدي هلا
0: ايه
14: نكتب مكتوب
0: ايه
14: بنبعته لابو الياس
0: ايه
14: بنقول له نحن عصابه وخطيرين مرتك إيه؟ وبدنا 50,000 دولار لنردها
0: ايه
14: واذا ما بيدفع 50,000 بنقتلها
0: ايه
14: واذا بخبر البوليس كمان بنقتلها
0: ايه
14: ساعتها بردت يدفع 50,000
0: إيه؟
14: بردلك 10,000
0: إيه 10,000
14: إيه و5,000 لبها
0: 10,000 لبها لبسان إيه
14: وال20,000 من ردن لابو الياس من قلن هودي اللي أخذوا ابن خيي
0: إيه
14: وساعتها الكل بيرجعوا له مصريات ونشوف موافقة
0: ولك موافقة عقرود السود بس رديلي مصريات إيه؟ يعني
14: يلا
0: بس حسك علمك حدا يهرب بالقصة يوم شحر فيها حبوس وخراب بيوت هي
14: ولك لا ما حدا بيعرف يلا روح اكتب المكتوب
0: أوكي يلا نعم طيب أبو الياس نعم بده يجيب ال50,000 دولار
14: بيخطف بحسين وبيطلبكم بالمصاري
0: يخطف نفسك انت يا ابو الياس ان شاء الله عم تطلبيه ب50,000 دولار ومعوش نقلي
14: ولي معه ليش انا ما قلت لي
0: لا شوفي
14: بس انا ابو الياس اللي ما قال لك واذا ابو الياس اللي ما قال لك ما في يلك وانا ما في ما قال لك
0: ولك قولي قولي خبريني شو بقى

0: هنا راديو كوكبة.
1: ليش نوال بتلبس وين؟
2: ولك أرلعتها حلسة ملسة مثل تيز الولد الصغير. وهلأ نزلت على لبنان قال بدها تزرع شعر وتكبر شفيفة.
1: والله لو شوفي تاري كله عم ينزلوا على لبنان يزبطوا حالهم. شوفي أمال كيف قلبي.
2: مين أمال؟
1: ولك أمال مال جميل اللي عنده الفرن.
2: هيدي اللي شكلها مثل طنجرة الضغط.
1: أي طنجرة الضغط؟ ولك ريش على شكلها مثل أنية السبن أب بتضارب على هيفا وهبي.
2: حجاب؟
1: مدري كم عملية تجميل عاملة بلبنان. شو بدي خبري؟
2: شو؟
1: الشفتيرة مدلوقين، خدودة منفوخين، دهونة مشفطين، حواجبها مروصين، وقفاها مقلوب فوقاني تحتين، ونفخن لها صدرها، يعني قد ما نفخن لها فيه بتخاف إنه رح يبج يعني.
2: وهيدي كيف عمل مع جوزة؟
1: جوزة مبسوط فيها، بيمشي حدها وبيتعنطز هو كله قد الشبر هيك بتشوفيهم ثلاث روس حد بعضهم هيك. وهي بتغني له هو بيطرع وصله. وبن عمي لا تخاف لا تخاف فردي مخدي فردي لحاف بن عمي لا تخاف. يعني بدك تقولي رافع راسه بصدر مرته.
2: دخلي مش هيدا اللي احترق وجهه من مدي؟
1: ايه بالفرن احترق وجهه.
2: ايه حرام.
1: وقد ما هو ضعيف ومسكسك ما لقوا الحكمة على لحم ليرقعوا له بوجهه. قامت مرته تبرعت له باللحمة. صار الحكيم يشيلها من قفاها ويرقع بوجهه، ويشيل من قفاها ويرقع بوجهه لزبط وجهه.
2: وزبط يعني؟
1: معلوم زبط. رجع أحلى من مكان. خبرتني أمال من كم يوم كان واقف جوزة بين المراية عم يتأمل بحاله. بعدين إجا لعندها قال لك أنا كيف فيني أشكرك على هالمعروف اللي عملتيه معي؟ ولك شو الهدايا انا اللي فيني جيب لك اياها لا اشكرك على اللي عملتيه معي؟ قلت له لك يا تقبر قلبي يا حبيب قلبي، انا بدي منك هدايا انا. ولك شوفت امك عم تبوس خدك بتسوى هدايا اديني كلها. ايه والله. تعرف يا امي الجيل؟
2: ايه شو
1: أنا عم فكر أني جمع لي إرسان وانزل على لبنان أعمل لي كم عملية تجميل. أني
3: أنت شو بدك بالتجميل يا أم حسان؟
1: بسم الله الرحمن.
3: خلي جمالك طبيعي.
1: إيه عن جد أنت من أمتى إلك هون؟ زمان إلك هون؟ إني عن جد خلي جمالي طبيعي.
3: أنت يا أم حسان بجمالك جمالك طبيعي ما بدك عملية تجميل.
1: إيه عن جد.
3: إيه أنت بجمالك بنقال أغاني وأشعار.
1: شو هالحكي هيك؟ إلا زمان ما سمعناش هالحكي منك.
3: أنا كل يوم كل يوم كل ما فتح عيوني ولاقيكي حد
1: ايه
3: قول يا سبحان الخالق الله ينجينا من هالخلقه. وبلش اكتب لك اغاني واشعار.
1: تكتب لي اغاني واشعار الي؟ يي يي يي من امتين هالحكي هيدا؟
3: اسمعي اسمعي اسمعي هالشعر كتبت لك
1: ايه
3: بالانجليزي.
1: يا عم تتغزل فيه بالانجليزي كمان؟ ايه سمعني هيك لشو سمعني.
3: توينكل توينكل
1: ولك هي بعرفها هيدي.
3: توينكل
1: توينكل لتل ستار.
3: You should know what you are and once you know what you are mental hospital not too far.
1: سلم تمك يا بحسين سلم تمك.
3: عجبوك؟
1: معلوم عجبوني.
3: فهمتين؟
1: مش كلهم شوي شوي كم كلمة يعني هاكي. واني لك أنا بدي رد غزلك بغزل من عندي كمان.
3: إيه؟
1: إيه وبالإنجليزي.
3: بالإنجليزي.
1: إيه معلوم شو أنت مستهوني دارلينج مستهوني. إيه اسمع هذا. أوف أوف أوف أوف أوف
3: أوف.
1: Roses are red, violets are blue. Monkey like you should be kept in zoo. Don't be mad, I'll be there with you. Not in cage, but laughing at you. Oh, hipsy, yeah.

0: خالتي انت جميله.
1: شوفي خالتي. شوفي شوفي خالتي.
0: وين خالتي؟
1: خالتي. انا خالتك. شوفي خالتي.
0: نو ذا اقلي وان هيديكي خالتي البشعه.
1: البشعه هي هلا
0: خالتي.
2: شوفي
0: شوفي شوفي يا خالتي.
2: شوفي شوفي
1: مبروك مبروك
0: حشو. قولي لي كونجراتوليشن.
2: مبروك مبروك حشو حشو عشو المبروك.
0: مي رح يطلع لي ذا جرين كارد
2: يا مشحر. ما لك شي 3 4 ايام هون وطلع لك بدك تطلع لك جرين كارد.
0: مي وانت محكي اليوم مي ميريد يا خالتي. اتزوجت.
1: اتزوجت وي هون ان شاء الله.
2: ولك طول بالك طول. شو ولك زي تزوجتي؟ مين تزوجتي؟ عم يتعرفتي بس عم يتقابلي معك يعني.
0: دوري دوري يا خالتي. قلت لك المصاري بتعمل كل شيء. $15,000 ألف بنت حالف رح يجيبولي إذا جرين كارد.
2: ولك طيب طيب مين بنعرفه؟ ابن عرب هيك لشور ولا دول ولا لشور تتجوزي يعني؟
0: دوري الزواج على الوراق وبس.
2: ايه
0: ما حدا يعرف في شي. ايه هلا بعد شوية عرفكن على العريس جاي يطلعني. وأنا فايت أحضر حالي.
2: جاي العريس يطلعني.
1: ايه وأنا بحضر حالك
2: يا عمي.
0: هيكو ماري
2: يا عمي. شو عم بيصير
1: بهالبيت؟ ايه
2: شو اللي عم بيصير بهالبيت؟ يا كلن خوتو وأني مش عم بفهم عليهم. يعني الخوتين واحد عم يفهم علي.
1: ماما
2: والله فيش الا انت يا كماري بتفهم علي وبفهم عليك. شبكي شبكي
3: شو سي سكشي؟
2: شو
3: سي سكشي؟
2: سي سكشي هذه لما المره الحبلي تخلفش مزبوط بتعملوا لها بيعملوا لها سي سكشي.
3: شو
2: المره البريجننت وومن لما مش دليفري مزبوط بيعملوا كيف بدي افسر لك اياها هذه؟ بريجننت وومن بريجننت وومن بريجننت وومن بيبي بيبي اوكي دليفري دليفري يو نو وات دليفري؟
3: يس بيتزا بيتزا دليفري.
2: لا لا لا لا مش بيتزا دليفري بيبي بيبي دليفري اوكي. لما بيبي مش دليفري مزبوط دكتور سيزر كت كت كت بيبي اوت قطب هون هذه سي سكشن. فهمتي اندرستاند ناو سي سكشن؟
3: نو سو سي سكشن.
2: شحالي عم قديش بدي افسر لك اياها هذه؟ نعم نعم سمعتيها هالكلمة ها؟
3: من مستر.
2: من مستر؟ انت والمستر قاعدين عم تحكوا بالسي سكشن؟
3: ايه مستر بده مني سي سكشن.
2: مستر بده منك سي سكشن؟
3: ايه
2: قلنا لك متجوزك المستر نعطيك الجريكات صدقتي يعني؟ كيف كيف قال لك بده سي سكشن كيف؟
3: انا اوضتك بنظيف.
2: ايه
3: مستر نايمي على تحت.
2: ايه
3: مستر بيقول كوماري. كوماري بيقول يس مستر.
2: ايه
3: مستر بيقول كوماري بدو سي سكشن.
2: ايه
3: كوماري بيقول مستر شو سي سكشن.
2: ايه
3: مستر بيقول كوماري سي سكشن بجريدة. روح اسألي ماما بيعطيكي.
2: ايه سي سكشن بجريدة.
3: ايه شو سي سكشن.
2: سي سكشن بجريدة. سي سكشن يعني السكشن سي هي تبع الرياضة بدو شو بالجريدة.
3: شو
2: هذي عم تحكي لي على السكشن سي؟ سي سكشن يعني
3: شو سي سكشن؟
2: واليوم شحنة اللي سي عم بشرح لك السي سكشن وانت بدك سي سكشن تبع الجريدة.
3: ايه شو سي سكشن؟
2: لك يا الله لك يا انجا يا هو. ولك شو عم بسهر يا عمي؟ اني بدي عصفوري صار والله العظيم بدي
4: ما انت عصفوري خي هدي
2: يا عصفره. هي سلم دياتك
4: شو الوقت مش لاليك لا اختك فاتي.
2: اختي فاتي
4: ايه.
2: جيب لها ورد
4: ايه.
2: جيب لها شي خسي شي صحاره لوبي مش احلى.
4: بركيني
2: بركيني
4: ايه.
2: مبروك عشو لقيت مرتك؟
4: لا خلصت منها.
2: شو هالحكي؟
4: ايه
2: ايه
4: في عصابي.
2: ايه
4: خطفتها لأميليه.
2: ايه
4: وعم بتطالب بديتها.
2: ايه
4: واذا ما دفعت لهم بيدبحوها. ايه
2: ايه ايه ايه ايه
4: شو
2: ايه هذي منهم العصابي هذي. ايه ايه ايه ايه ايه مشحر. روح روح روح لكين اتفاعل $50,000 وزمطها لكين يلا.
4: لا لا لا لا ولك ولا شو بدي ادفع وان شاء الله بيذبحوها كمان.
2: ايه
4: وعندي شو عرفك طالبين 50,000؟
2: ايش شو على 50؟ لا لا لا شيء لا شيء ام الياس بتسوى اكثر.
4: بتسوى سرني.
2: ايه
4: انا بتاني بدفعش حقها. ايه
2: لا يا مشحره ولك بلكي بلكي عملوا لها شيء. لا تعال لي تعال لي انا بعرف ناس بيشتغلوا مع هودي تبعوا العصابات بلكي بنحكيهم وبينزلوا لنا السعر بيعملوا لنا سبيشل عليها. روح نط على البنك جيب $20,000. لا جيب $30,000 وتاع بلكي بنحكيهم بيقبلوا $30,000. يلا روح ان شاء الله.
4: ولك شو بدي ادفع له؟
2: ايه
4: انا عامل تأمين على حياتي لأم الياس.
2: ايه
4: بربع $1,000,000 اذا قتلوها بقبضن كلهم.
2: لك روح يا عيب الشوم عليك. حاف على الوفا حاف على الوفا. ولك بدك تبيعها انت بكم قرش؟ روح اتعلم الوفا من ابو حسين. ولك انا ابو حسين بملايين الدولارات ما بيعني انا.
0: لك ببيع ببيع ب5,000 ببيع كاش عن خيري قال لي يلا.
4: أنا بألف بدفعش حقها لأمي لأمي حسان. يعني رأيي.
2: وين
4: رأيي؟ بدي أروح عند البوليس. البركة بتعرف العصابة بخلصوا عليها أسرع.
2: يا مشحر بدك تروح تخبر البوليس. يا مشحر أني. يا الله لا يوفقك.
0: بركولة بركولة بركولة. بركولة بركولة. وبدي اياكم تسمعوا الخبر منيح. سامعيننا سامعيننا. انا اتزوجت خزنه وطلعت شرن.
4: ويكون ويكون ويكون نومة اهل الكهف ان شاء الله. اوب قوم يا ابو حسين قوم. علي بعرف كيف وعيك. قوم قوم ولك قوم يا ابو حسين. قوم يا ابو حسين. قوم
3: يا ابو حسين. يا ابو حسين وينك؟
2: ولك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك
3: لك عن نعزي بطل جيب وليد.
2: يا مشحر ولي بدي اتشك عليك يا وليس. هيدا بسموه سكشوال هرسمن.
3: فين يعرف شو بيك؟ ها بضلك يا جماعة البيت سيعة بالفرد سيعة بالقشط. فين يعرف شو بدي؟
4: بدي اعرفه هالمامة مع معبورة وعي.
3: ايه قبيل اخيدة
4: هيدا الكركر كمي. ايش شو بدي فيها؟
2: كركرك عزرايك الا وياه.
4: اخ اخ عمصيبتي اخ.
2: ولك انت عم تحكي بالمصايب يا وليس. ولك تعشف المصايب عندي بالجملي. أنا بيتنا راح من إيدنا وصار باسم كنتي المطلقة وصارت على الفوتي والطلعة عم تعيرنا وتتبقطع فينا وابني الحمار
3: غشين غشين.
2: لك حاشة اللي غشين حمار ونقص ودلب كمان. راح شيل اسمه على المحطة وحط اسمي بديله. وراح يعمل شرسين لبيته كمان. راح البيت من ايده وقد ما هو ذكي وفهمين وقدير اسم الله. راح عمل بنكربسي كمان على المحطة ونسي انه اسمي على المحطة. بعد ما حط لي اسمي على بيته خبصه طويلة عريضة. المهم عرفوا البنوكي هلا وحاطين بده يحط ايده على المحطة والله يستر اذا بياخدوها منا ولا لا. وراح اتجوز طلق مرته هذيك وتجوز بنت خالته ليعمل منه قرشين. بعدين رجع النسوان اثنينات وجابوا يسكنوا معنا هون والنسوان كل نهار قتل ونقار قاعدين شلق صرامي بعضهم اني واقفه بيناتهم قوات يونيفل. وجاي اختي معنا من افريقيا جاي مع جوعتي مش عم نلحق لها اكل. ومرتك اخذت مني المصاري اللي بعلمك منهم انت. وراح وصاحبهم عم بيطالبني فيهم. وبعد هيدا كله انت وعم تحكيني بالمصايب يا ابو الياس.
4: كل هالعميل والفنون عاملها حسين. من نايل معلمه.
2: نايل معلمه من شريكو. ضل يرد على شريكو لخرب له بيته. واني قل له يا حسين يا تقبرني شو بدك بشراكي. ولك بيقول المثل العب وحدك تيجي راضي. شريكك مش هين علمك الفنون النصب والاحتيال وهو مثل الحمار
3: غشيم غشيم.
2: حاشة تقلي غشيم حمار وكل امر حمار هو من لما تزغرته هيك. قال مثل ما قال المثل الديك الفصيح من البيضة بصيح كل عمره هيك هو. اخ بالزمان رفقاته كلهم بالمدرسة وصلوا لصف الرابع متوسط هو تنحر بالرابع ابتدائي وصار كل صف يقضي فيه 3-4 سنين لاخر شيء كحتوه تعت طلعوه كحت من المدرسة.
3: صبي كان ذكي بس طايش.
2: اينشتاين ومش عارفين نحن قيمته والله. اخ سألوا مرة استاذ القواعد قال له يا حسين علي بابا مذكر ولا مؤنث؟ قال له طبعا مذكر يا استاذ لو انه مؤنث كنا بنقول له علي ماما.
3: مخبل الصبي مخبل طالع لخاله جمال
2: والله يطلع لخاله محمد. خاله محمد دكتور وقدر وقيمه ضروري يطلع لخاله جميل. جميل صياد سمك له 30 سنة بيتصيد سمك، وبعد لحلا لحد هلا بيعرفش أسماء السمك كله. آخ مرة سألته قلت له يا خي يا جميل عدد لي 3 أنواع سمك، قال لي سمك مقلي، سمك مشوي، سمك بالفرن. آخ جميل، ما كنا منعرف بالعائلة إنه جميل عقلاته بياخذوا بيعطوا. ليلة كتب كتابنا أني وبو حسين، إجا خي جميل ليباركنا، قال له لبو حسين لك لك هيدي اختي وبدي سلمك اياها، اعتبرها مثل اختك واعز. ومن يومها من يومها بو حسين معتبرني مثل اخته، وبعد عم تحكي بالمصايب يا ابو الياس.
4: ايه كلمين مصمص مصيبته على قده. انا اللي بدي اعرفه هل مقبوره ام الياس وين؟
0: انا بعرف وين ام الياس.
4: ام الياس وين؟
2: ولك لا تيجي
4: لا بدك ولك تحكي خلص عليها
2: الله ما وفرت هيك. ولك لا ما عاوز بحب حسان عم بخرب صاير بيعرف شيء بحسان ولا فات لجوا بيعرف شيء.
4: انت عارفه شو عامل ام الياس؟
2: يتعمل عمايلها ان شاء الله. شو بعد عامل ام الياس؟ شو
4: اكتشفنا؟
2: ايه
4: ان عامل
2: ايه
4: كسكس كسكس
2: وجع يخلعني على كسكس كسكس كسكس كسكس لمين عامل كسكس
4: كسكس كسكسينر كسكسينر لابن خيا
2: كسكسينر
4: ايه وخرب لي الكريدت تبعها وهي خربت لي الكريدت تبعي.
2: لك يا شحاري على الكسكس كس والكريك كريك كريك ويبعت لك برد يا ام الياس حكيك وهرار وانت بجهلنا.
4: والله والله اذا العصابه ما قتلتها يعني حالي ثاني بدي اذبح بايدي.
2: هيك رجعت سمعت شيء من العصابه هيدي؟
4: لا بس انا جهزت كل شيء. حجزت الفيونرال هوم ووصيت على التابوت والاكليل وجبت لها فستان البرزي. هدي كمان شوفي
2: شو هيدا شو هيدا ترجيني شو صورة ام الياس انتقلت الى رحمتي تعالى بولين سخي. والهيدي شو هيدي؟
4: ورقة النعوي. عبيناها وصارت جاهزة بدون تاريخ. الا لما يعلن وفاتها بنعبي التاريخ بايدينا.
2: والله جهز كان حالك كل شيء كل شيء يعني
4: كل شيء صار زين. العاقة منا هي.
2: الله يسهلها العاقة منا يعني. ان شاء الله بتتسهل الامور.
4: ورق الانشورنس عبيتهم وصاروا جاهزين.
2: حتى ورق الانشورنس عبيهم. لك مالله طلب لك كلهم عبيه.
4: إيه بكره بعد وفاتها بيومين ثلاثه بقدم الطلب. بعد شهر شهرين بقبض ربع مليون دولار.
2: مانشر ام الياس بربع مليون دولار. ولا هيك لانشر اني لبو حسين. دخلك انت لما انشرت ام الياس اجوا كشفوا عليا فحصوها شيء خايف يعني اذا اني انشرت بو حسين واجا كشفوا علي وشافوا شو عنده ولك بربع دولار بانشوا لي شيء بربع دولار. ليك انا عندي فكره. شو قولك بعد ما تقبض الربع مليون دولار نتناسب؟ انا وجع يخلعني عقل. قالوا لك عني هويه انا جمع انتيكا بكفيش اللي عندي يعني. ولك تجوزك اختي.
4: عشان
2: بدي افكر تجوزك.
4: انا حبيتها من اول ما شفتها.
2: يا حبك برص ستي خرس عشم كرس صحيح ان شاء الله. بعدك عم تحب بهالايام ولا بهالعمر بعدك بتحب؟
4: الحب ما له عمر يا ام الياس. بعدين انا لو مش بعدني عند امه ام الياس كنت اتجوزتها من اول ما شفتها. ما بعرف كيف دخلت مخي دغري وحسيت بعرفها من سنين.
2: خلص نتكل على الله ونجوزكم بكره بس تقبض الجايزه والله نجوزك اياها. والله
4: بس عندنا مشكله.
2: ايه مشكله شو؟ كل مشكله والى حل. شو المشكله؟
4: انا مسيحي وانتو اسلام.
2: ايه شوفي مش انتو بتؤمنوا بالله؟ ونحن بنؤمن بالله. اذا انتو نحن بنؤمن بالله نفسه عشو بدنا نكون مختلفين؟ هلا كيف بنصلي له كيف بنعبد له ما بهم. انتو بتركعوا نحن بنسجد ما بهم. انتو بتدق اجراس نحن بنقدم ما بهم. بالنهايه نحن وانتو الله طبعنا واحد.
4: الكل عم يتقاتل على الله والله للكل.
2: الله للكل. لك يا عم السيصانس. يا أرض احفظي ما عليكي حوطتك بالله من عين أمك وأبوك من عين اللي بحبوك. ياه يخزي العين
5: مرت عمي.
2: يا عيون مرت عمك يا ببو عين مرت عمك.
5: عم يجعلي راسي.
2: يسلمت راسك. راسي ولا راسك يعني.
5: وحسيته رح يبج.
2: يي يبج بالياس ولا تبجي انت؟
5: بدي ترقيلي، يمكن صايبيني عين.
2: يي تنعور عيونهم اللي صايبينك بالعين، عشو بده يصبوكي بالعين؟ الي لعشو بده يصبوكي بالعين؟ فوتي جيبي لي نقطة مي بلكي برقيلك عليها شوي.
5: أنا بدي أجيب لك مي؟
2: لا لا أنا على راسي، على أبوعة راسي أنا فوت جيب لك مي. كوماري كوماري
5: كوماري مش هون، بعدت مع خالتي فاتن تجيب لي البلاك فيري الجديد اللي وصيتها لي.
2: ايه جبتي بلاك فيري؟ ايه. مش طيب البلاك فيري، ستروبري مش أطيب.
5: البلاك فيري تليفون تليفون يا جهلة، تقدمي شوي بالتكنولوجي.
2: ايه أنا بالمرة بالتكنولوجي بعرف شي، مع انه امي الياس هلا عم تساعدني. الحكي بيناتنا من كم يوم فتحت لي صفحة على الفيسبوك قالت لي
5: فيسبوك
2: فيسبوك. ايه على الفيسبوك قالت لي إيه. علمتني اياها ام حسن اي ام اتش يو اس اس اي اي ان. ايه
5: والله شو
2: ايه عم تعلمني التنكولوجي.
5: واو ما إيه. عملت لك ايميل اكاونت كمان؟
2: ايميل مبلا إيه. كمان قالت لي ام حسن اي ام اتش يو اس اس اي اي ان ات ياهو دات كيم.
5: دات كيم ولا دات نسكيم؟
2: لا دات كيم بالشتويه، دات نسكيم بكره بتعمل بالصيف.
5: وين صارت الرقوة؟ بس
2: على راسي على راسي أني على راسي. عشو بدي يسبوها بالعين؟ بدي أعرف عشو بدي يسبوها بالعين.
5: أنت هون؟ ما شفتك بعدك عم بتدور على الملياء. غيشي وميشي.
2: رقيتك مرقيتك فقدتك ما لقيتك، بالشرب بالمرد بتعيشي ولا للقرد؟ لايكي عليك يا عين، خلي خلي شربيها. ايه بالهنا والشفا ان شاء الله.
5: هاتي من ايدك شو بطير الحكي.
2: ايه
5: محروس ابنك وين؟
2: يا حسان
5: ايه
2: حسان عم يبرم من محامي لمحامي، شوف اذا بيستلموا له قصة هالمحطة لنشوف شو بدنا نعمل.
5: يدور عمخه قبل المحامي. ايه. لانه ابنك بلا مخ.
2: ايه بلا مخ بعد عارفي بلا مخ.
5: ابنك ان زديتيه بالبحر بالنهر او بالليك ما بيغرق، بتعرفي ليش؟
2: ليش؟
5: لانه لوح.
2: ايه والله لوح لوح لاح لاح بالمرة، كل أمر يقول عنه لاح لحاك.
5: أنا فيتني ما إيه؟ حدا يزعجني.
2: لا لا ما حدا رح يزعجك، يا تغندر تغندر يا أخ.
5: مفهوم؟
2: مفهوم مفهوم مفهوم على راسي، ولك مش الحق عليك. آخ حق اللاح اللي عندي آخ. ضبط فينا أول المثل يا بوليس، بعد ما كنت سيدة صرت بدي بوس إيدة.
4: يقطع هالكلمة بعزيك.
3: مدام بيجيب واحد سكوب لكوماري.
2: ايه
3: وبيجيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سكوب لمدام.
2: خمسة سكوب ل تفضل جيبت خمسة سكوب.
3: ايه ايه المدام ما بيشبع هون. إيه؟ انتو ما بيجيب أكل، انتو نورية.
2: ايه
3: شو نورية؟
2: نورية لكن تفضل. ايه بيرضى عليك يا بولي، شوف لي مين في على الباب الله يخليك. ايه ايه وشو صار شو صار بعدين
3: أكل؟ مدام بيخلص خمسة سكوب وبيصير وي وي
2: يا مشحر رحلي الله لا يشبع ان شاء الله. انا بيت الخمس سبون خمس سبون يا مشحر الله لا
6: يشبع.
2: وعليكم البيس ومرسي الله وبركيته. Who is you?
6: I'm John Smith Jehovah Witness.
2: Who?
6: Jehovah Witness.
2: Have a witness. شو يعني have a witness here?
3: Witness يعني شو witness؟
2: شو بعرف عم تسأليني عم بسألك شو؟
3: ها ويتنس يعني لما بيروح على محكمة.
2: إيه.
3: الجدج بيقول do you have a witness؟
2: إيه. يه. لك يمكن هيدا المحامي.
3: إيه محامي.
2: أريو أريو زا أريو كي بيقولوا محامي بدي ولك روح روح عايتي لي لأختي فاتن عجبي. أريو أريو here to help؟
6: Yes I'm here to help you.
2: هيا هالمحامي لكن قلت أنا from the moment I saw you I said help wanted come. اجيتوا الله يجيب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
6: What?
2: ايه اهلا وسهلا. ايه اهلا.
6: I'm John Smith Jehovah Witness.
2: ايه have a witness. اني نو have a witness هلا. With you with your help me have a witness. ايه
6: great well I'm here to help you.
2: ايه اهلا وسهلا الله بعتك. God send you. ايه
6: hallelujah God is the Lord.
2: ايه اهلا وسهلا يا هلا يا هلا. اتفضل اتفضل سيت سيت. اهلا وسهلا هلا ابني بيجي my son هلا وبيخبرك اللي بده اياه. يا هلا يا هلا. قديش هاو ماتش واتش؟ هاو ماتش واتش؟ قديش الساعة؟
7: هاو ماتش از ماي واتش؟
2: ايه هاو ماتش واتش؟
8: Oh, that was a gift.
2: Hey, nice, nice. Hey, how much watch?
8: I said that was a gift.
2: Hey, I know. حلوة كتير سلبيات اللي جابوها. طيب قداش الساعة؟ How much watch هلا؟ قداش how much?
8: Are you asking about the time?
2: Hey, how much قداش? How much?
8: It's 3:30.
2: 3:30 AM or FM?
8: You mean AM or PM?
2: Hey, AM or PM?
8: No, it's PM.
2: بام 3:30 يعني ايه عال صار لك ماي سان كم ان وان واتش بعد ساعه بيجي اوكي ان وان واتش
8: ويل ليتس براي
2: ها ليتس براي اني صليت الظهر والمغرب بكير على مي براي اوريدي مي براي
8: ويل ليتس اسك ذا لورد فور يور سالفيشن دو يو نيد سالفيشن
2: Do I need to wear
8: salvation?
2: Salvation, show salvation, salvation, sell, يعني ببيع بس salvation. Sell what?
8: Salvation.
2: Salvation, هذه مش مير علي. شو هي salvation? وهذه how much cost هذه?
8: Salvation? The Lord's gift to the sinners is free.
2: Free? هات عطيني أربعة منا لكين. Give me one for husband, one for son. One for me. One, يلا ببعتها على لبنان كمان. بدي شو هي هاي؟ يلا. Yes, yes.
8: So you need salvation for your entire family?
2: Eh, yes. معلوم. هي أول مرة بشوف محامي أني بيعطي كل هالمحامية بإشه. Yes, yes. لك يا كوماري كوماري.
3: Yes, ماما. Yes.
2: وين صارت اختي فاتن؟ وين؟
3: بحمام عم بغني.
2: عم تغني؟ شو عم تغني شو؟
3: يلا بينا يلا يلا يلا يلا يا حبيبي يلا يلا يلا يلا.
2: ولك يا مسحر يا مسحر ولك يا مسحر روحي دقي عليا وقولي لي امرجنسي روحي
3: حبيبي انت كمان امرجنسي حبيبي
2: امرجنسي انا بلساني مش يا مسحر يعني اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا هلا هلا هلا ماي سان كم وتيل يو اباوت ا بروبلم اباوت هيلب وانت فروم يو هاو از ماي انجلش انجلشيتي منيحه يا اندرستاندينج ماي انجلش
8: Yeah, but forget about your son's problems. Eh. Let's talk about your problems.
2: My problem? Ani ma andesh problemit. The problem with my son. My son, yeah, mister, he are a big donkey. Hmarak baya. He was good boy, و honest, و ماشي دغري, يعني هكا straight. Until he met his partner. His partner started playing with his صار يلعب له بعقليته. Playing with his كيف بيقولوا عقليته بالإنجليزي؟ كيف بيقولوا عقليته يا أم حسين؟ كيف بيقولوها بالإنجليزي؟ nuts يمكن. بالي أنا سمعتها بس واحد يقولوا أخوات بيقولوا his nuts بلا عقل. بلا هيها You with me? Eh?
8: I'm trying.
2: Eh,
8: I'm
2: understanding
8: trying.
2: Me.
8: Lord eh. help
2: so
8: me.
2: So the partner started playing with his nuts until he changed him completely. My son, no more good boy, no more honest, no more straight. He started playing with everyone. No good play. No good day. سلي لعب هكى كلا كلا كلا كلا كلا.
8: Let's see here. Leviticus 18:22. Thou shalt not lie with mankind as with womankind, for it is abomination.
2: هاك بدي اياك تحكي قدام القاضي وتقول له ابني بري ما عملش كل هالتغليف يسلم تمك على كل كلمه قلتها مع اني ما فهمتش ولا كلمه منك سلم تمك ايه فماي سان صار يلعب على كل شيء صار يلعب الكريدت كارد المورجج وكل شيء خبص بكل شيء وانا I always tell my son Your partner is no good. شريكك مش هين شو بدك فيه تركه. Leave him. We are example. يعني مثل بالعربي بيقول العب وحدك تيجي راضي. العب. play with yourself.
9: You come happy. وأنا I always, always, always tell my son, play with yourself. Like play with yourself, you come happy. الشراكة فيها وجعة راس. Like no, هذاك after.
4: That's what you teach your son.
9: But he no listen to me.
4: So your son's like,
9: Well, شو بك صار عم تحكي بوليس البي.
4: Oh my Lord, I cannot see it. Your son is not straight.
9: No, not anymore, not anymore.
4: Must pray for his soul.
9: ولك يا شو بك كلمتي لا تشير لا تفريق. الشيخ محمود بصليش قدها.
4: Hear us, O Lord, on behalf of thy servant. What's your son's name?
9: In Arabic or in English?
4: It doesn't matter.
9: In Arabic, Ihsan. In English, Has.
4: Hear us, O Lord, on behalf of thy servant, Has. For whom we beg the aid of thy pity and mercy. Amen.
9: Eh, Allah yitqabbal minnak ya Rabb. Sallim timna. Eh.
4: So your son is gay?
9: Huh?
4: Gay.
9: Gay.
0: خالتي.
9: شو الجاي؟ شو الجاي؟ شو الجاي يا خالتي؟ شو الجاي؟
0: شو؟
9: جاي جاي شو يعني جاي؟
0: جاي يعني سعيد مبسوط بعثتي أنا هلا.
9: مبسوط؟
0: إيه.
9: سام مبسوط من البسط المشحر هيدا.
0: خالتي عندك مدقة كبة؟
9: لا شو بدك تدقي كبة؟
0: لا بس بدي أعمل هيدي كنت كشرن كبة، أنا بفرجيها هي دجاج.
9: الله يعينك سام عليك أنت وشرن. المبسوط من المبسوط المشحر آخر على هالعلقة اللي عليها.
0: ما في أحلى من أفلام فريد الأطرش.
9: إيه والله ما في حدا مبسوط بهالبيت إلا أنت والله. He is gay.
0: مين هالشتلة؟
9: هيدا المحامي.
0: محامي لك يا هلي يا هلي بالمحامي جيتوا الله جيبك يا هلي لك يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي وهي وهيدا قديش بده يكلفني؟
9: شو بعرفني ما سألتوش بس الله وابن الناس وآدمي وكلفني بيصلي وبعدين قال لي بده يعطيني فيشن فيشن ببليش.
0: شو
9: ما بعرف قال لي فيشن بده كان بده يبيعني اياه هون بعدين قال لي بده يعطيني اياهم ببليش.
0: شو فيشن؟
9: شو بعرفني يعني قال لي بده يعطيني اياهم
0: ببليش. لك هاو ماتش
4: How much what?
0: Look how much service you.
4: Oh, my service is free.
0: Free! Everything is free! Everything is free! Everything is free!
4: Yes! And the Lord will keep me in His grace and lead me in the way of salvation.
9: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
4: Will you accept the Lord's salvation?
9: Hey, hey, hey, yes, yes, yes, yes,
4: Well, let's start.
9: Yalla, shalla yatina yon halla.
4: Tell me more.
9: Hey, tell you more.
4: Tell me about your life, your family, your beliefs, your life story.
9: In English,
4: preferably.
9: I kept telling you how to do in English.
0: Rakete yahki bil Arabic wa ana bitarjim lo.
9: Okay, ana okay if me speak Arabic and him translate you.
4: Lord have mercy on my soul.
9: في ليلة من ليالي أضال هالدار في ضيعة من قرى لبنان الجنوبي أبصرت جميلي بنت محمود بو علي رضا النور. وكانت السابعة بين أخواتها وكان ولك شو بك منكش عم ترجم بني
0: لك لشو الحد كله لشو
9: لك مش هو قال لي بدي قصة حياتي اللايف ستوري
0: ايه وشو بده باللايف ستوري تبعي
9: ايه بلكي بده ينشره ويعملها كتاب
0: ايه يا هيري الكلينتون انت على شو بده ينشر قصة حياتي على انجازاتك العلمية ولا على حركات التحرر يلي يديها بالعالم
9: شو بعرف بلكي على الخلفي اللي مخلفتها
0: لك شو مخلفي يا بابا انت شو بخلفي اوباما؟ لك الزلمه جاي بده يساعدنا ويمسك لنا القضيه وبركي برجع له المحطه لحسين شو بده قصة حياتك احكي له عن حسين
9: هي قولك معك حق مزبوط انا اللي شو عم خبره عن حاله بس خبره حسين ايه مزبوط مزبوط ار يو وذ اس
4: فيزيكلي
9: ايه ايه في ليله من ليالي تموز لما بيغلي المي بالكوز ولد حسين بن هاني بن شكر
0: الله بكفي بس بكفي تقبري تموز بعزل كوز تبعي ولد حسين بن هاني بن شكر الله رح حسن كان بالصباح هو لك ليه لأنك عليته بياخده وبيعطه وبينضحك عليه بسهولة بلما خلق هو هيك
9: ايه زبط فينا قول المثل الديك الفصيح من البيضة بصيح
0: ابنك لا ديك لا فصيح ولا بصيح
9: اخ تفضل تفضل ايه تفضل تفضل like there is it is we is مثل example in Arabic Describe my son مزبوط بيقول الديك الفصيح من البيضة كيف بيقولوا ديك بالإنجليزي؟
0: chicken
9: chicken يعني دجاجة
0: male chicken
2: Male chicken.
10: Look, but it's chicken male.
2: Do you know what's a chicken male?
4: Chicken male?
2: How about male chicken?
4: Male chicken?
2: شو هذي لا هيدي ولا هيدي فهمين على How about the chicken husband?
4: Chicken husband?
2: ولا شو بقى كلمة بقول لك كلمة بتجاوبني عليها Chicken husband Like if me chicken وهم husband me What's name of husband?
4: I don't know. You didn't introduce us properly. What's your name, sir?
10: Hanny.
4: Well, his name is Hanny.
2: عنجد. والله زتنا معك. مني I know his name is Hanny. I don't mean his name, and I mean the name of the husband of chicken.
4: What chicken?
2: ولا كفي لك شكل ميت.
10: انت ما عارفين تكتب عليك الشغلة انت. Sir, are you a chicken?
4: No, I'm not a chicken.
10: Good, good. Me no chicken.
4: Okay.
10: But her a chicken. يعني هلا انت you no chicken. Me no chicken, but her a chicken. So what's the name of husband of a chicken?
2: افهمك هلا جاوب يلا جاوب.
4: Okay, okay, okay. If she's the chicken and you're her husband, well then your name's Hanny.
2: No.
4: His name's not Hanny?
2: Yes.
4: Let's pray.
2: يا ارجعني للصلاة هيدا.
4: God of heaven, God of earth, come to my assistance.
2: أم السلم التديك بلكي بيفهم عليك.
10: أولاد. كيكي كيكي كيكي كيكي.
2: كيكي كيكي. ولك شو هالديك هيدا؟
10: هيدا ديك مودرن.
2: هيدا ديك مخنث هيدا.
10: هيدا اللي طلع معي هلا.
2: آخ لك إيش حار أنا لك حتى بالتمثيل مش طالع بإيدك تعمل دير ديك كيك كيك كيك
10: هيدا ده
2: إيه هيدا ده يلا
10: لكن أنا بعمل الجيجي وانت عمل الديك
2: إيه يلا يلا لشوف إيه كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك
10: كيك كيك كيك
2: كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك ولك شو هالدجاجة هيدي؟
10: لك هيدي الدجاجة عم بتبيض. مين هاي مين هاي؟
2: هيدا المحامي هيدا المحامي. What do you call this?
4: Insanity.
2: شو insanity بالإنجليزي؟
10: يعني مخشخشين.
2: بعده ما فهمش على ما. كملوا البقبقة يلا.
10: نشأت حالي تليلو.
2: عم نحاول نلاقي كلمة ديك بالانجليزي.
10: دي؟
2: ايه. ايه.
10: كاك.
2: شو ايه؟
10: كاك.
2: كاك؟
10: ايه.
2: هيها؟
10: هي هي.
2: ايه تعال.
10: كفي بكبكي.
2: تعال.
10: شو لقيتوها لقيتوها؟
2: لقينيها لقينيها. طلعت كاك. الله يعطيك عتاب. يلا.
10: يلا قولي له اياها.
2: قولي له اياها. هلا لقينا كلمة كاك. بدنا نلاقي كلمة فصيح.
10: ايه
2: ايه ما نحن عم
10: شو عم تحاكي ليله
2: عم بدنا نقول له الديك الفصيح للبيضه بيصيح
10: ايه
2: ايه ليها لشو بيقول
10: الديك الفصيح the good cock from egg shout
2: يا عمي ما اشترك انت قلنا ثلاث ارباع الساعه انا وبحسان لقينا كلمه ديك انت ترجمت المثل كله بلحظه
10: ايه ولا شو مفكره هي ها هيدا مخ
2: ايه وانا كل عمري اقول ام الياس هيدا بلا مخ بالمره لك ترجمي لنا شي مثلتين
10: شو بدك ترجم لك؟
2: ترجمي لي لشوف ترجمي لي مقصر وفي الصحاني
10: شورتي وذ هات فارتي
2: ايه ترجمي لي
10: شو بدك ترجم لك؟
2: درت الأطرش فص لا سمع ولا حس
10: وليه دخلك انت وامتالك كلها فصوص بفصوص لك عبقنا من الريحة
4: ترجميلي
10: شو بدك
4: انتور يا قديش تينبط الحشيش
10: wait my ass to grow grass
2: ايه ترجميلي هايدي
10: شو
2: يا حماري يا جدع
10: يا حماري يا جدع
2: يا مشنشل بالودع إيه؟ لا تعنفس يا حماري مين ما عنفس وقع
10: ايه سهلة هايدي
2: ايه
10: يا حماري يا جدع
2: ايه
10: يا
4: يا يا يا لك السيلة الزلمة قاعد هوني بتنصت لك لك هذا مش
10: عشان رجع الساعة. اسمعوا يا جماعة. اسمعوا لي يعني.
9: يا عفوا. How are you? Are you good?
8: Yeah.
9: أنت how are you? أنت شو هلا؟
1: إيه حاتي بالوين؟ فتاة إسلق رز بطاطا.
9: إيه كل الرز رز بسلو رز بسلو أرخص. إيه لا تواخذني يا عمي شحر نسيناه هذا. ور.
8: Pardon me.
9: ور.
8: Say it again.
9: ور.
8: Are you speaking English?
9: I'm trying.
10: هيدا انجليزي اللي عم تحكي.
9: ايه شو اسبانيولي عم بسألوا وين كنا ور.
8: Oh, where were we? Yes, you were telling me about your son, some type of example.
9: ايه الاكزامبل اللي كنا عم نحاول نقول لك عنه. ايه ديك الفصيح كيف قالت ام الياس. The good cock from egg shout.
8: Oh my lord.
9: My son from the beginning, no good cock. His dad, good cock.
8: No.
9: You're right to tell me about you.
8: James 1:5. If any one of you is lacking in wisdom, let him keep on asking God, for he gives generously to all. Ma'am, I know what your problem is.
9: You know what my problem is?
8: You are lacking of peace, inner peace.
9: Hey, well, can you help me with the problem?
8: The solution for all your problems is here.
10: شو هو هيدي؟
9: شو بعرفني بلكي الدستور الأمريكي هيدا؟
8: Take it, open it, read it. And when you open this book, peace will come to you.
9: إيه take it, open it, read it. When peace come to me.
10: أنا بدنا عنا الدساتير نحنا.
9: طول بيلك تايبو وبيردونا المحطة وكل شيء بنفتحه ونقرأ وكل شيء.
8: Yeah. Peace will come to you and your whole family.
9: إيه بناخذ ونقرأ شو هو؟ لكن
1: يا طيبين؟
9: لا مش طيبين أبدا.
1: هيكي؟ تعني لعب شي لعبي.
9: مش فاضي عم بيكل عنب.
1: إيه بتلعبي بالعنب تلعبي؟
9: لعبي بالعنب؟
1: إيه لعبي بالعنب تلعبي؟
9: شو هي هاللعبة؟
1: وليك بتعرف الأبجدية؟
9: الأي بي سي؟
1: الأبجدية بالعربي.
9: الألف بي؟
1: إيه بتعرفيها؟
9: إيه بعرفها.
1: إيه طيب هلأ نلعب لعبة هي لعبة أنا مألفتها.
9: إيه
1: هلأ أنت بتقولي حرف وأنا بحرف.
9: ايه
1: بنقول الابجديه كلها
9: إيه؟
1: وكل حرف عليه نقطه بيطلع لك حبه
9: ايه
1: واذا عليه نقطتين بيطلع لك حبتين
9: ايه
1: بنقول الابجديه كلها على الاخر واللي بيجمع اكثر شيء بيربح
9: بنقول الابجديه انت حرف واني حرف
1: ايه
9: والحرف اللي على نقطه بياخذ حبه
1: إيه؟
9: وعلى نقطتين بياخذ حبتين
1: ايه
9: وبعدين شو بصير
1: بنشوف بنقول الابجديه كلها واللي بيجمع اكثر شيء بيكون هو ربح شو بتلعبي
9: ايه هيك نجرب نشوف
1: يلا
9: لعبنت قبل بمره
1: العبيها هلا حلو ايه يلا
9: الف
1: ب حبي يطلع لي
9: ايه طولي بالك يا حربوقه انت
1: شوف
9: بدك اني انا بلش الالف الالف عليها نقطه لا انت بلشي
1: طيب انا بلش
9: ايه
1: الف
9: ايه يلا ب نقطه باخذ حبي
1: حبي ايه
9: هيدي ب
1: ت حبتين هيدي
9: ت ثلاث حبات ايه وحده اثنين ثلاثه ها
1: جين حبي
9: ح
1: خ حبي
9: دال
1: حبي
9: رين
1: زين
9: سين
1: شين تيتي
9: صاد
1: ضاد
9: ط
1: ظ
9: عين
1: غين
9: في حبي ايه
1: قاف حبتين
9: كاف
1: لام
9: ميم
1: نون حبي
9: ه
1: واو
9: لما ليه
1: ي حبتين لا انا بحكي
9: يسمى الفراغ ان شاء الله يك اكلتني العنقود واني لايك يا مشحره مش حق عليك الحق علي انا الهبل اللي صدقتك وبدي العب معك تلعبي بالاربع ان شاء الله
1: ثاني لعب بعد مره
9: لا بديش العب تلعبي بالاربع اكلت العنقود واني لا بقول لك ايه بنلعب بنلعب
1: تلعبي
9: بس هالمره انا بدي بلش شو انت اشطر اشطر مني يعني
1: ايه موافقه
9: ايه ها الف هي بشرح ياخذ حبي
1: انا ب باخذ حبي يلا
9: ت باخذ حبتين
1: ت ثلاث حبات
9: ايه ج حبه
1: خ حبه
9: ايه دال
1: دال حبة
9: رين
1: زين حبة
9: سين
1: سين زين حبة
9: صاد
1: ضاد حبة
2: لك يا مشحرة كيف صار هاي؟
1: شو صار؟
2: لكن بلشتي انت ربحاني وبلشت اني ربحاني
1: ايه شو مش عم تعرفي تلعبي
2: لك مش حق عليك حق علي اني الهبل اللي صدقتي لعنة طلعت لي العنقود واني مثل الهبل عم بتفرج عليك بحسين
10: شو
2: تعال نلعب
10: مش هالي
2: ولك بخاطر شي مرة اقول لك تعال نلعب تقول لي ايه لا بالنهار ولا بالليل انت
10: لك تلعب بالأربعة لك ليش ما لعبتيش انتو هذا المحامي جبتي لابني
2: اي محامي
10: لك هذا الزلمة اللي قعدت تحكي ويا انتو انتو يا ساعتين وكنت فكرتيه محامي
2: ايه شو بعرفني فيت لهون وقالنا ويتنس ما ويتنس وكنت اني وقماري هون فكرني محامي ولا فكرني هيك
1: لك هالمحامي وهالتعكير شهود يهوه كمان
2: ايه شو هذا شهود يهوه دخلي
1: ولك هولي بدعة يهودية عم بيحاولوا يخربوا من المسيحية
2: ايه بدعة إيه؟ يهودية
1: ايه هيك
2: اه والله إيه؟ هلا اللي كان عندنا يهودي
1: ايه ايه يمكن ايه
2: يا مشحر انا
1: شو
2: كان عندنا بالبيت يهود ولي يا مشحر انا ولكن عرف فينا الحزب شو بنعمل يعني
10: يعني هودي مش مسيحية
1: لك هودي لا مسيحي ولا شيء لك هودي ما بيأمنوا مثلنا ولا بيصوموا ولا بيصلوا
2: إيه؟ ليش انتوا بتصوموا ما نكون بتفطروا الساعه 12 انت
1: لك نحن مش الصيام اللي عندنا صعب القطاعه هي صعبه
2: شو ايه
1: قطاعه ايه
2: شو قطاعه يعني
1: ولك بنقطع عن كل شيء يعني بناكلش لحمه ولا جبنه ولا زفره ولا لبنه وكله بيض وهيك كله ما بناكله كل شيء كله جيش هي ما بندق فيه كل الصيام
2: والله
1: ايه
2: شو بتاكل لك ايه
1: يعني حبوب وخضره يعني بدك تقولي مجدره وفول وفليفل 40 يوم ليطلع من العيون
2: والله لا وين نحن صيامنا احلى بكتير نطبخ طبخ ليوم الطبخ قالي بنطبخ بشهر قد ما بنطبخ بسنه والله نحن الصيام الماضي زدت لي شيء 14 باوند والله انا
1: ايه انتوا صايرين زدوها بالصيام
2: ايه نحن لكن كل شيء عندنا بالصيام بيزيد نحن بيزيد التقوى والصلاه وعمل الخير والكوليسترول التريجلسيريد الملوحات السكري كله بيزيد عندنا الضغط وكل شيء
1: ولك نحن ما بنصدق يخلص الصيام لان كلنا شيء شوي
2: ايه نحن ما بنصدق يخلص الصيام ويجي العيد لنوقف الاكل نحن
1: لكن ونحن بالصيام يعني في كثير ما بياكلوا حلويات وحلو وشوكولا هيك كله ما بياكلوه وبيربطوا المي بالصيام
2: شو ايه
1: بيربطوا المي ايه
2: شو يعني بيربطوا المي
1: ولك هيدي كلمه هيك بيقولوها بيربطوا المي لانه ما فيهم يتجوزوا لانه ما فيهم يعملوا هيك الشغله
2: والله
1: ايه
2: بالصيام فيهم يتجوزوا
1: لا
2: بيعملوا شريك
1: ممنوع
2: ايه والله ايه كل سيام
1: كل سيام
2: عجاب
1: يربطوا
2: المي بحسان
10: شو
2: ولك ترينا مسيحيين احنا مش عارفين لك المي مربوطة عنا الى اكثر من 20 سنة
1: مربوطة
2: يا حسبتي يا وجعي يا حزني مربوطة ولا نقطة عم تمصي ولا نقطة
1: أبداً
2: ما في شيء آخ وكل ما بقله سقيني شوي بيقلي ما عندي مي والمي مربوطة يا أفندي
11: وديرم ديرم وديرم ديرم
2: ديرارارام ولك آخ منك يا أبو حسين آخ هو ديروا المي
11: ديروا المي
2: وخليها تشرب كل الحي وخليها تشرب كل الدم ونغني ونقلها خي وديروا المي
11: ديروا المي
2: هلا صرت افهمها غنيتها لفيروز
1: هاي يمكن غنيتها لعاصي بعد كم يوم من الصيام قالت له دير المي
2: شو يا ابو حسين بدكش تدير المي صوبنا شويه
10: لك يديرك عزرائيل اللي صوبه لك ما أنت مالك أنت وياها لك أنك أنت جوزك عم يبرم عليك وأنت ابنك وصلنا للحديد ودايرين لي هوني رأس الأغاني
12: عامل الأسوة نغني هوني لننسى وجعنا
10: لك لش وجع ابنك بينتسى هو أعلى بمصيب إن شاء الله نقدر نطلع منه
12: إيه الله يعينك يا حسين داير من محامي لمحامي وفيش محامي ناوي يحمل له هالقضية يمسك له القضية يا
10: حسين وأنت شو يا ملي شو
1: شو
10: سلامتك يعني بس عم شوفك اذا مبسوطه عنا مضايقه من شيء بيزبك شيء بدك شيء يعني
1: مضايقه مضايقه ولا شيء شو بدي يضايقني البيت واحلى كمان ايه لا ايه لا بلا بلا بلا هي طع عمرها الغسالة اللي عندكم كرمالهم تابع تابع بزنوا فيها
12: الغسالة
1: النشافة
12: النشافة
1: مش
12: النشافة ايه ام الياس
1: نعم
12: المشكلة مش من النشيف
1: من شو؟
12: المشكلة من البراد إيه. حاكم كيف ما تضايقك بلاقي راسك بهالبراد يعني
1: بتعرفي شو؟ أنا لما أكون بالبيت ما باكل كثير
12: إيه؟
1: بس لما أكون برا باكل قد خمس زب
12: إيه اعتبري حالك ببيتك هوني لك إيه؟ اعتبري حالك ببيتك هوني
10: يا ملييس يا ملييس ما تزعليش مني يعني بصراحة يعني تخديها هوني خيمتي عنا مش ناوي ترجعوا على بيتكم
1: ولي كيف بدي أرجع وليس بدي
12: يقتل حال يمين بدي أحط رصاصة براسك يا مين
10: إيه أنا إذا كنت محله بعمل مثله
12: إذا كنت محله بتقتلني
10: إيه بقتلك وبشرحك وبفصفص عبك على اللحمة وبحطك بالجاربش ديسبوزل جعفة جعفة وخليك توصلي للمجرير وكل ما شدي السيفون خليك تبعدي عني أكتر وأكتر خليني لقوك
12: يا مسحرة ليك أنت شهدي على حكيتي
1: إيه
12: إذا شي مرة اختفى عصري بتعرفي شو لازم تعملي
1: إيه بوقف دق السيفون
12: لك لا
1: شو
12: بتروحي بتخبري البوليس
1: إيه البوليس بوليس
10: قومي قومي يا ملياس قومي روح لعند جوزك واعترفي له بكل شيء من طاقة للسلام عليكم
1: إيه؟
10: لك ابو الياس قلبه طيب وما بيأذي حدا خلاص روحي لعنده خبري كل شيء واطلبوا منه السميح يلا
1: إيه انت شو بتجوري علي
12: انا لك عارفني شو شيء يعني ما بدي اديش اتدخل بس لك يعني الزلمه كلمه بتاخده وكلمه بتجيبه روحي كلمتها احكي هيك بطريقه وبعدين هلا يمكن خف غضبه عليك شوي وبتعرفي شو بقدر يسامحك شو شو شو شو شو بدي ادي غير هيك يعني إيه؟
1: يعني انت بتضمن ويا
10: خلص انا بضمن لك ايه قوم عليك الامان ما راح يعمل لك شيء قومي
12: ايه تكدع على الله وروح شو بدك تضلك عندنا كل العمر بالنهايه بالنهايه بدك تروح تخبري
1: ايه يلا روح لكن يلا بخدركم يا شبيع استر وما شفته منك
12: ايه ايه رح نستر كثير
1: والله مش طولنا عليك طيب لايكي البراد عندي فاضي يمكن هيك لشي
12: ايه صحتان وعافيه
1: يلا بخدركم يا شبيع
12: مع مع السلامه أو لك بيعمل له شيء أبو الياس
10: لك يضرب منه لعيلة شاء الله يقبره
12: ولك ليه؟ مرة التجت لعندك بتروح بتسلمها هاك
10: لك المرة غلطت بحق أو بحق جوزة أو بحق الكل ولازم تنال جزاء الله يرحمك يا بي كان يضل يقول لي المرة مثل السجيدة من فترة لفترة بدها تنفيض
12: دخلك أنت وبيك وين رايح؟
10: رايح جرب هالسيفون بركي عزني بهاليومين
12: إيه دخلك أنت وأمتيرك أنت وبيك الله يعين ام الياس على هالوقعه هيدا ابو الياس بنص عقل ايه شو ابو حسين لا شو بعقله الكامل يعني هو ايه ياس
13: يو مزيد
12: ياس شو هيدا الباب البيت اللي فيت لي طالع طالع البيت
13: هلو ام بارب ويلاند فروم هوملاند سيكيورتي
12: فروم وير
13: هوملاند سيكيورتي
12: هوملاند سيكيورتي سو هوم سيكيورتي شو هي شركه الالارم يعني سام بده يركب ألان بالبيت عشو خايف عم صيّت وما راحوا my son not here not here
13: no problem I'm just here to ask you a few questions
12: أني أسمي فر أسمي إيه أسمي تفضل أهلا وسهلا كم أهلا وسهلا شو هذي يا عم إيه yes نعم شو فيني سألك
13: what is your name
12: أني my name جميل
13: can you spell it for me
12: جميلي J as جزر A as أطايف M as أم أزم جدرة آي أل أز لبن إم ورز آي
13: I'm sorry, I didn't get that. How do you say your name again?
12: جميلي جميلي
13: Oh, we're not looking for you. I'm looking for Kazni.
12: Kazni? Kazni, ما عنيش. Kazni. إيه, عم دور على Kazni. Kazni. Kazni not here. Come in one watch. You come in one watch. ساعة ساعة. Kazni are here.
13: No problem. I'll come back.
12: Hey, طيب, can I help you with something? أنا...
13: No, I want to speak to Kazni and her new husband.
12: Hey,
13: goodbye.
12: Hey, مع السلامة. شركة الألارم شو بده بخزني؟ وبحسان. والله من اللي عم بفهم شيء يعني هلا قبل باك بلش عم بفهم شيء يعني.
0: هيدي مين يم اللي كانت هون؟
12: يم شحر لحقها هيدي كانت عم تسأل عنك هيدي من شركة الألام يمكن.
0: شركة الألام؟
12: ايه هوم سيكوريتي قالت لي هوملاند سيكوريتي. ايه
0: هوملاند سيكوريتي؟
12: ايه
0: يعني الإميجريشن شو بدها شو قالت لك؟
12: هيدي كانت الإميجريشن؟ يا مشحر شو بعرفني يعني سألتني عن خزني وعنك قلت لها هلا بيجوا بعد شوي يعني
0: هلا لا بعد ناقصني يا اتورط مع الإميجريشن مش كيف اللي صار فيه اليوم
12: لشو صار فيك تقبرني اليوم
0: اجى البوليس وطلعني من المحطة بالقوة
12: طلعك بالقوة؟
0: ايه
12: ما قلتلوش هيدي محطتي من سنين انا ها
0: قلت له يا امي قلت له قال بس بالقانون صارت للبنوك
12: لك هيك تعبك وجناك هيك تعبك وشعاك يروح هيك لك سنين عم تشتغل وتعيش من هالمحطة تروح منك هيك بسعة سماعة
0: هيدا مش حق يا عمي هيدا مش عدل هيدا ضد القانون
12: ليش انت كنت عم تفكر بالحق والعدل لما كنت عم تلعب على القانون ما خليت شيء ما عملته إلا ضد القانون هلا عم تطالب بالقانون لك شو بدي اشمت فيك حدا بيشمت بضمان بس خليت شيء ما عملته غلط على كل سر بدك تلعب وتحتيل خلت شي ما وسخت ايدك فيه
0: شو انا لوحدي ما كل العالم عم تلعب على القانون
12: انا شو بدي بالعالم بدي انت اذا العالم عم تلعب على القانون هذا ما بيبررنا انه نحن نلعب على القانون كمان كان ماشي حالك وعم تطلع قرشك بعرق جبينك وعايش بخاف ربك والله عم بيبارك فيك طلعت حوالك لقيت لك كم نصاب وحرامي مكلبشين وبطرانين على العالم صرت بدك تعمل مثلهم يعني وبيك ان سدين بوزنه مش عم نحكي ونقول الله يهديه بس بعد اللي صار يا حسين بدي افتح قلبي وفش قلبي واحكي لانك غيرت كثير يا ابني ما عاش حسين لنضيف لي قلبه ابيض وطيب عمتك المصاري ما عاش تعرف كيف بدك تطلعها حلال ولا حرام ما بهم
0: لا يمي انا المال الحرام ما بقرب صوبه
12: ايه والاموال اللي طلعتها من هون لهون واللعب اللي لعبته على البنوك وعلى المورجج وهون وهون هذا مش مال حرام شو بتسميه هذا مال حلال
0: انا هنا بسميها شطاره ها
12: لا هيدي اسمها سرقه والسرقه حرام قد ما تعطيها قد ما تعطيها اسامي وتبريرات شطاره ولا ملعنه ولا زكاه هيدا كله فعل سرقه وما بدي ما في دين بالعالم بحلل لك السرقه لك ما بتاكل لحمتك الا حلال وقرشك عم تاكله حرام عشو عم تصوم وتصلي اذا هيك صارت نفسيتك ها بتسرق وبتقول هيدي شطاره
0: لما الدوله عم تاخذ منا تاكسات وضرائب قلنا خلينا نستفيد شويه
12: ايه بعتت وراك الدوله لها بعتت لك دعوه خاصه دخيل اجراك يا حسين مش قادرين نعيش بلاك شرفنا عنا نسيت حالك مثل الشحات انت رح توقف على باب السفاره لحتى طلع لك فيزا جيب فيها على البلد لها لك هيدي البلد هيدي قوانينها وهودي ضريبه يا بتمشي على القانون وبتدفع ضريبه يا اذا مش عاجبك قوم حمل حالك وفل الله معك مش سألين عنك اذا بتفل
0: الله يلعن هالدوله والساعه اللي جينا فيها لهون ها
12: لا يا حسين لا لا تسبش هالدوله مش هي اللي عم تعمل غلط بحقك انت اللي عم تعمل غلط بحقك ولك شو بينا نحن العرب عايشين بهالبلد وعم ناكل من خيراته ونرجع منسبه كمان ولا بلادنا عجبتنا ولا البلاد اللي هجرنا ليها عجبتنا اللي منا عم يسرق واللي عم ينصب واللي عم يحتيل واللي عم يعمل السبعة وذمتها وكله كرمال شو؟ كرمال المال اللي صار عنا أهم من الأخلاق إيه والله مرض مجتمعنا وفتكت فينا آفة وصرنا عارفين كلنا وجعنا ونان الواوة اللي عم نشكي منه لك شوف الواوا وين الواوا بالجشع والبطر والطمع اللي قتلنا كلنا بدنا نغنى باي طريقه وبسرعه ومش عارفين كيف بالسرعه ولا لا ما بهم على كل شيء بنلعب على الكريدت كارد بنلعب على الانشورنس بنلعب على التاكسز بنلعب على الويلفير بنلعب على المورجج بنلعب واذا زبط معنا شي ضرب بننفخ حالنا ونشوف حالنا على العالم وإذا شي واحد فقير لله عم يشتغل ويطلع قرشه بعرق جبينه وبين معه قرشان منصير نطلع عنه إشاعات وخبريات ونقول هيدا سرق ومننسى حالنا نحن شو عملنا قبله
0: يعني اللي بيسمع هيك يعني اللي بيسمع هيك بيقول إنه كل العالم هيك إنه كل العرب عم بيسرقوا وينهبوا
12: أنا مش عم أقول كل العرب هيك بس إذا في 5% من العرب عم يعملوا هيك بيكونوا هالخمسة بالمية هن اللي عم بيوصخوا لنا سمعتنا فستان العروس قد ما يكون ابيض وحلو اذا اجى على نقطه حبر وحده هيك بتنسخ بتوسخ وبتنزعه وبتصير هالعالم
2: بدل ما تطلع على الفستان وبياضه بصير يطلع على هالوسخة وعاير العروس فيها. نحن العرب فستان أبيض. يا ما في ناس منا عم تتعب وتشقى وتركض من الفجر للنجل لتطلع قرشة حليل وتاكل لقمة مغمسة بعرق جبينة وعايشة مكتفية والله عم بيبارك فيها. وفي قسم منا صاروا مثل هالوسخة على فستان ولازم بأي طريقة ننظف هالوسخة ونرجع

0: هنا راديو كوكبة.
1: ولا تخاف يا ابني، أنا معي قرشان بعطيك إياهم بتبلش فيهم، وبيك معه قرشان، وباقي المبلغ بنضلنا نظبطهم نحن.
2: أنا كمان بعطيك سيختي كلها.
1: تفضلت تفضلت يا حسان. لك تقبر يا حبيبي، بس الله يرضى على إنسان ما بتعرف كيف الله بيوفق. خلي ضميرك مرتاح وعيش بقناعة كل عمرك أنت. حسان
3: بليش بليش بليش
1: بليش بليش بليش بليش
3: بليش
1: بليش بليش
3: بليش
1: بليش بليش بليش يا مشحراني.
3: كنت عزيها التاني من الطريق، جبتني رجلت صومي وبعد تعرفت شو صار، ضربتها الطيارة سيارة وطيارتها واجت عادي حدي رجلت عليا وكانت على آخر ندى، طلعت فيه وعيونها زاغوا وراحت.
1: لك وين هلا وين هلا وين هلا؟
3: برا برا على الحشيش بلوع لا حس ولا خبر.
1: كم شحرك لك؟ ما قلت لك شيء؟ ما حكيتك شيء؟
3: عملت لي عو عو وراحت.
1: يا دلي يا دلي يا دلي على وجع ام الياس صار تتعوي. يا دلي
3: ام الياس وين ام الياس؟ بدي بحر بدي خلص عليها بدي اشرب الدم.
1: ولك كم شحن؟ ما بعدك عم تقول ام الياس ضربت السياره وميتي ملحوقه مدوحه
3: بس ام الياس كلب انت بوبسي.
1: يا الله لا يوفقك يا ابو الياس، الله لا يعطيك يا ابو الياس، قسمت لي نص عمري. ولك عم تحكي عن كلبي وانا فكرتك عم تحكي عن ام الياس.
3: وين ام الياس؟
4: ابو الياس
3: ام الياس ولك ادي حالك يا مين بدي اجي وعايزك بصير
1: يا
3: Yeah.

0: يلا جاي جاي جاي جاي مين على الباب؟ آخ آخ يا الله أني يا الله يلا جاي جاي
1: ويكشبك يساعة لتفتح الباب؟ وينك؟ شو عم تعملي؟ وين كنت؟
0: ام الياس
1: ويك وين رحتي؟ شو بكي؟
0: ام الياس
1: نعم
0: ولكيفك ام الياس؟
1: منيح
0: كيف صحتك؟ ولك تعتعت على المستعمل صار الخدمة
1: شو فيك؟
0: الحمد لله على السلامة
1: الحمد لله على السلامة عشو الحمد لله على السلامة هلا كنت عندك قبل شوي
0: يا مشحرة تعتعت
1: شو فيك؟ خير ان شاء الله
0: تعتعت نعم نعم عادي عادي عادي
1: عادي
0: عادي عادي عادي
1: نعم
0: عادي عادي
1: شو
0: عادي لخبرك هالحلم اللي كنت عم بحلمه
1: حلم
0: شو حلم
1: شو
0: كابوس والله
1: يلا نجي
0: يبلش الكابوس والله وعلى سبب الحلم

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

منتصف الليل براديو كوكبة. يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال، نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

حد السيف ومدهب بغنية، مرة بيكونوا صايف مرة فيهن شتوي. عيونك يا حد السيف ومدهب بغنية، مرة بيكونوا صايف ومرة فيهن شتوي.

0: ودوني ورميوني وعا آخر دني ودوني ومن آخر دني جابوني وما بعرف وهوين سلحوني عيوني.
1: أنا جابرييل جلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سوربريزات، أنا بحس إنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسوربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شرب بعيدة مشينا وما طمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف ثابت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب. حبيتوه سألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط. بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ني بيضة لبنة أكيد. طلعوا قديش آسيا مع زيت الزيتون معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونا بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة بسنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغله هي انه كثير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبه. سو كان عندنا تقريبا 9 فرص عمل بالايكو فيليج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقه اللي هن النسوان التعاونيه، جمعيه تعاونيه نسائيه بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعه تبعهم. يعني كل حدا بكوكبه بيعمل مونه فيكون عم بيعرضها بالايكو فيليج، عم ندوقها على الترويقه ونرجع نشتريها.
0: واخذت هيدا للطريق.

0: البقلة اللي مدقناها بعد طلع عجينتها قديش مهمة. عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومة مريحة وبوعة بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
1: سو أنتوني نحن بإيكو فيليج. وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة أعطاها شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم؟
1: أكيد وأكتر.
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
1: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
1: 100%.
0: بتحدك
1: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعملهم كلهم.
1: هلا رايحين فرجيكم سيربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا اكبر زيتونات بلبنان؟ خلينا نشوف بركة اكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب ساعد بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
2: فعلا انطوني، نحنا بنعمة بارض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحنا بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
1: ونحنا اليوم رح نقطع 3 ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، رح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تقتلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحنا بالزيتونات، طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع ملتقى فيكم مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو. مشوار بيبلش هلا.
2: جنوبنا أرض مقدسة وكوكبة، إذا بدنا نرجع للجذور السريانية للاسم يعني نجمة الصبح، لأنه هالضيعة المواجهة لجبل حرمون هي الضيعة اللي أول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوة وأشعتها الذهبية. مريم هي نجمة الصبح، هيك منقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنه يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا أمانيهم بهالمناديل أميلين من خلال الصلاة إنه تتحقق.
0: مارك شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باتنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
1: وهنا كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انتقلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكرز. هون في شغلة كتير ذكية تنخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم سايم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغل كتير مهم.
0: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. الرقم منه كلمة بالتمر، الواحد بيصير عمره 40 سنة بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، مماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صاروا 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
1: إذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع. وهولي هلا مثل ما هالضيعة بأيادي أمينة، هالزيتونات بأيادي أمينة. أنا بدي أسلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء قدي عمرهم لنثبت علميا الأعمار. هيدا شغلة كتير مهمة.
0: ما فيكن تعرفوا الإحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومننبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية، وتذكروا انه صار لهم 4000 سنه. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم. 4000 سنه هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 امتار، 10 امتار ثلج، جيش عم بفوت، جيش عم بفل، الحروب، دبابات، ازايف، وهن بعدهم، وهن بعدهم، نحن كمان.
3: اهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
4: صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون نقسمت لمرحلتين. أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتورال ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوجه سيدة بوجه جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوف حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل. دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت لتركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
5: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. بحسب دراسات كتيرة جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مظبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي انه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان معه مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبدا على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
1: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفتوا بتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقاعدين في رامب وين ما كان لا يقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شو أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومران، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكثر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سرو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سرو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السرو ولبنان من عهد القديم، هالـ12 سرو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الـ12، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما نوصل على محلات يمكن اماكن نرجع نشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه هيك، اخر الديكور الاخير بيكون متروك في مكان ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
1: قد ايه نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السرو بلبنان وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
5: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي كل 6 آب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلم فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث حدث تجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابن الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
1: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون؟
6: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
7: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة، خادم رعاية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعاية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بنائها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مار بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه الصور لقديسي لبنان مار شربل دي سرافقة ومار نمطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بالتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارلياس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
8: شو يا مارك؟
9: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
7: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. الأسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856 وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل حرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
5: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هالثلاث أقسام بشكلوا كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
10: أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة. هذا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقيه من القش الغريب ومنحطه هون منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين نفرطه ومنشيل القش منه ومنخضر المطحن منطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس انا عم بحسه عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقهم دكه، عم تشوف الانطره الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس
1: انا بما انت حكيت عن زراعه الزعتر وكل شيء وكل هول، رح اقول لك انه انا طالع بالحس قدام اقول لكم طعمتهم طيبه، لانه طعمه الزعتر والتروار وكل هول هن هالاشياء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب وانا بحطهم مزبوط او لا.
0: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف،
1: هو عم اشتغلهم على اليد
0: هاللحظة. حس حالي معزية بس بستاهل.
1: أكيد.
0: واو واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ال ما راح أقول حديث بس إنه بآخر 100 سنة يلي بعده واقف على إجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار يمكن مطبخ وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم بيفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون بعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطن هون قمح طحين وبينزلوا من هيدا الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون ليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمة هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
1: حتى كل بيت كان في زريبة للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. والأهم شيء مثل ما دايما نقول بحلقاتنا توتة برا، وصارت هي مدعمة زريبة قد ما صارت قبل.
0: أي لون بدك؟ هن هون ألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي. كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
8: أي هو الأهين؟
1: أزرق.
0: أزرق.
1: أحمر أصعب شيء.
8: أنا مع الأزرق.
0: صباح الخير، كيفكم؟
11: تفضلوا هلا، تفضلوا كمان مسقعه.
0: يلا بنجي.
11: يا هلا
12: هلا
13: يا
12: مصطفى. يا هلا
13: اهلا وسهلا.
11: تفضلوا.
13: اهلا بونجور، كيفك؟ يعطيكم العافيه.
0: بونجور.
11: تفضلوا هلا، تفضلوا اهلا وسهلا. اهلا تفضلوا. هلا
0: حلو الاجواء بالضيعة.
11: معلوم حلوه، حبيتي ضيعتنا
0: كثير كثير كثير. ضيعة نموذجية
11: ليمونادا، وهيدا ورد شغل
0: ايه بتعلم منك الضيعة لبنان.
11: هي مش عم ينزلوا مظبوط اللي عم تقولوا صح.
12: لك ايش كده
11: بس ما هدك ما ننزل.
13: ايه كل شي طيب.
11: تفضل ليمونادا ورد.
0: هيدا ذكرتني بكل الطفولة، كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا نطلع لعندهم ما ورد يا طانت، ما ورد يا طانت. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليموناده يمكن البترون والصيد رح تغار منهم شي روعه.
11: وصلنا فيكم حلو تعاملاتنا.
0: بونجور بونجور.
11: تفضلوا.
0: بونجور
1: بونجور.
14: الحمد لله مر الياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مر الياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مره صار مشكله هون ولع سطح الكنيسه كان تراب و ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا منا نجيب ماي لنا نطفي ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمة بالجو اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق.
11: كان عبين اشي اسف على الضيعة.
14: بتركض العالم انه كلها بيوت ضيعة قديمة وطابق طابق على الكنيسة. جمعوا كلهم بمارلياس. هلأ صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام العنمر. محل ما كانوا مجمعين الناس اجا الضربة بالحيط الكنيسة وقشطت شقفة كبيرة من حيط الكنيسة. وبعدها لحد هلأ على مالت الشرقي بعدها هلأ مبين انه زمت عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالأزمة هيدا. سلام على اسمه. كان في عنا أزمة كانوا ياخذوا شرايط ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه ونقول نزنر الكنيسة مارلياس يفكة ويحل كل الأمور كانوا من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم إن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفين.

0: مشوار
1: بالوادي.
2: موفقين موفقين. تعلم اطول من هيك مش قصيره هالقد. الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحولي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوصخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادا من الليمونة بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وبحطه بدل
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر لا بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقى بصير أكلة وهيدا الورد عندي وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد
1: انت عملت هالورديات من هون؟
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمة؟
0: الجنينة بغليهم
1: وبعملهم مش معقول شو هالطعمة؟
0: كله طبيعي لأنه ورد بري
1: وكيف قوية. هلا بدي شاركك بموضوع. هلا أنا شو بدي أعمل؟ ساعة اللي ضايعة بشرب شي 3-4 مرات موارد، كيف بدي أقول وحدة أطيب من الثانية؟
0: لا كله بس يكون بري لأنه مش من هاي اللي بنزرع شهري مش قوي مثل هيدا.
1: الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد بتضيع تعملوا ليموناده او موارد بطريقه كتير حلوه
0: طبيعي لانه كلهم جناينه
1: في بركه في رزق او في اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
0: هذا الله يرحمها امي والله بعمرها بناخذ منهم هالافكار. وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو انه 10 كبايات حليب بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه وبنحط على النار بينغلى بس يصير يغلي بنحط العطر بيغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يهتري بنشيله ونكفي غليهم لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح شرة مزهر بس ونصبهم بالكاسات.
1: هول جوزات بجيبهم امريكا؟
0: لا لا عنا نحن عنا 3 جوزات بنحوش كل سنة
1: بيكنز جوز امريكاني موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستين دو؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين الريحة الطعمة الأرومز مش معقول ببلش بكل رز برزتها حبة حدا تانية مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش بس منا مفعوصة بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة شوية حلاوة شوية سويتنس وإذ بتطلع المنخار كان مزهر كان العطر شو هالاختراع بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب ما كتير بحبها بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هيك مادام ابيك تفتحي مطعم
0: مش تحكي لو بكير كان ايه
2: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقتل بغل أو خيار الحمار نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إكباليوم إلاتيريوم هلأ ما تجربوها في ناس بيقولوا لسينوزيت وأشياء كلها وهيك أنا بدي أخبركم أنه هيدا بتقفص عليها بتيرو البزر هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتل مش هيك بتشوفوها وين ما كان أطرات
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عندنا لها كتير سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت من سوبريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفع.
1: هلا أنا برد له إياها، مارك كوكب عندك كتير سوبريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللي لازمه لهلا.
2: أوكي.
3: عم نعمل دبس فسرون شراب الفسرون لأنه هيدا منعوزه لشو ما كان للتبولة للسلطة لكل شيء بدل حامض منه
4: جمعية التعاونية للتصنيع الغذائي والزراعة بكوكبة نحن 12 ست نحن من كوكبات تأسس التعاونية 2010 نشتغل بالمونة وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية، هون اللي عندنا بالمعارض وفي ناس بيجوا بياخذوا من التعاونية، وأهل الضيعة كمان بيشجعونا بياخذوا من عندنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعندنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
0: هيدي كراكي للموارد بنعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر بنعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل هون من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدية.
5: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض، واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
2: قلت لك انه في مفاجاه زخطوره هيك، هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
5: واحد لبناني عمل زلابيه، راح على امريكا حط له جوره سميها دونات.
2: شوف
6: زلابيه هي اساسا بلشت من الطاس، وصرنا بنضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جريس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع عام بكوكبة.
5: تتاكل مع دبس الخروب؟
6: مع دبس الخروب كتير طيبة.
5: لا لا معه مع الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
6: لا، الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم باسيه.
5: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
7: أهلا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
8: أسعد فارس من كوكبة، من هون مدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. ثم 10 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني وهلأ جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وحلو فيها هون.
7: مشهورين بنوت الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. وأكثر بنوت هون بيكون عساج موجودة عنا، بيوصلونا من وين مكان حتى يجي يأكلوا هون عنا.
5: حلو، يلا بيت طازة.
8: عندي دجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش حكينا هلا كثير, هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعدها زغطوره ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال, هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من الرمان. عم فكر تعمل كيها حصرهم. افتحت امك حبيبي افتحت.
1: ما بدي اوصلك كم قميص اليوم.
0: هاي وحده. طيبات هذا
2: حمضة.
0: طيبة؟
2: بدي ابرم على المستوي.
0: حمضة.
1: صار كيف؟
0: طيبة؟
1: طيب عليكم مرة شوف لحظة. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل, هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بالريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه او مفتحوا الباب. اهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه بالاخر. الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا ان كان محل القهوة او ان كان الفرن, فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم اياه اول مرة بشوفه, هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطايف. في نار على كلها بتضربها وين ما كان, ما بتحترق من ميل ومن ميل لا. بيعملوا هاللحم عجين, برمتها حلوة, طرفها حلو, وقفتها حلوة, ما بتشبه سفيحة بعلبكية, ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت, شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول, من برا محمصة شوي, من جوا طرية كتير, منا كتير سميكة منا كتير رقيقة ما بتعلو. لحمتهم كتير طيبة طازة, والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها او لبن او شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طوني ابو نقول, صار لي 20 سنة تقريبا بالمصلحة, صار لي فاتح انا لحالي هون شي 7 سنين, والحمد لله بهالازمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله, ومنحيي نحن المغتربين لانه هن عم يشجعونا لنضل واقفين على جرينا. يوم انا نعمل عم بعمل كنافة جوز, هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا, وخاصة نحنا على المرفع والسيام هي هيدي نشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودة كل دست هالقد من شان السيام. الجوز نحط له السكر من بعد السكر زهر نخلطهم نزهر للطعم اكيد والسكر للطعم طلعت
1: الحشوة بقلبك. يلا بدها
3: تقريبا
1: شي ربع ساعة, وهيدا بنعير لها
3: ربع ساعة تقريبا.
1: رح اسبقك منتقع على الغدا هيك بتخليها.
3: اوكي
1: خذ وقتك واعملها على ذوقك.
3: على راسي على راسي. اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشتي؟
4: ابدا.
3: وزيت الحرارة.
5: بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة, ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب, نبع الحياة, بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم نشوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سامي اكواتيك, بيعيشوا بالمي او حد المي. اهمهم هن القرة والجرجير. في عنا هيدا النبتة اللي هي النعنع البري المنتا, واهم شي كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس, هي اللي هي بتدلنا على المي. بس اكتر نبتة هون مهمة هي التيفا او الكاتل. هيدي اذا بتفركوا هيك بتيروا البذرات تبعها. هيدي نبته كتير مهمه، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدي النبته لوحدها بتستاهل حلقات. حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدي النبته وهيدا الايكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نيجي نخبر نقول أنه قلت شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
4: أكيد في واحد يعمل شغل. أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
4: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع هالشي. دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
4: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكم أو ستكم؟
6: إيه.
1: شو رح نأكل اليوم؟
6: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، هيك اللحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
6: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: بنعمل الشغل على الموسم.
6: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخه بنحط لها شويه نفس وبتطلع.
6: اوكي،
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
6: اي شو مر بعدس، هيدي العجه العجه بنعملها بموسمها كمان. هلا صرنا عم نبتكر لانه مش موجوده على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون اب تو ديت وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: بتطلع فيها بتقولوا يمكن ناشفه شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
6: وطحين شوفان.
1: روعة.
6: اي، وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها.
1: اف اف اف هنا.
6: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لان عملوا كل اكل بلا بصر وبلا توم وطالع فيه طعمة
6: اكيد.
1: هون
6: هيدا ورق عريش قاطع.
1: شو طيب، واو الحموضة. عرفت تاكل معي
6: بدك.
1: شو حلوة، شو حلوة. شو حلوة من برا ملا قرشة، من جوا مش معقول لمعتها، مش معقول طعمتها. لقطين لحمة ما في بالآخر. شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني، ما حدا يخبرني شيء. بدأ عرق أكيد، قاعدة بدأ عرق. الأكل اللبناني بده عرق، أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضهم. بتعرفوا كل الأكل بميل بس الفريك بميل. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح، اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر، قبل ما يتحمص، قبل ما ينشف. عملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن، أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي، بتصير بقلبه، بصير يفقع تحت السنين. الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالأمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو، ونحن مش قابضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه، لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه. وصرت نعمل صح مع اللحمه. اوه ماي جاد، بتصير تكسر، بتصير تفقع تحت السنين، تعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنين تحت اللسان. طعمي من هون طعمي من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
6: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل شيء لطان طيبين وكل شيء لطان طيبين، الكرم الاكل الطيب العادة الحلوة، بس بالاخر لازم ندوق الكنافة وكتير اشياء تانية كمان، جوز من جوا شربين، ان كان القطر ان كان السمنة قرشة مطبوخة مظبوط فريكي ما بتعلق. اوه طعم سبة طيبة اف. لا لا ها اخدها معي، هاي اخدها معي للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عايب حضرت المدام القهوة، عايب على واقفك، ما في مني ما في أطيب مني.
7: وين الشباب بشكريك.
1: البقوي؟ الشباب البقوي بيشربوا حليب وكورنفليكس، ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
3: باي.

0: بسم الله أني بسم الله. طيب ما في على البيت، ما في على البيت، ما في على البيت، ما
1: يا دخلك دخلك يا محسن دخلك
0: دخلك دخلك شباب شاركت
1: كلياس كلياس الفريق
0: كلياس شباب شباب
1: وابل وابل حسين انت عني
0: ولك شباب شباب
1: كلياس شباب كلياس وابل حسين
0: يا مشاكل
1: حسين انت عني هيا هو يا
0: مشاكل رح يكسر ده ولك شو صار عندك انت يا مشاكل يا مشاكل ولك شو صار هارمي يا ذلي اني يا ذلي وين وين وين وين وين مين مين مين مين هاي مين هاي
2: هاي فوهمي
0: ليش هاي فجاي لعنا
2: ليك انتي بلا مرعى ولا بحط براس الساسة براس الكعب
0: طول بالك
2: طول بالك بدي اشرب من دم
0: طول بالك طول بالك طول بالك يا بوليس اقعد اقعد اقعد خد نفس مش عندك مش عندك مش عندك تعال اقعد هوني تعال اقعد هوني يا مشحرة مش عندك تعال خد نفس نفس غميق نفس غميق نفس غميق شهيق نهيق شهيق نهيق
2: بقولوا نهيق للحمار يا ضبعة شهيق زفير مش شهيق نهيق
0: ايه مثل ما بدك مثل ما بدك يلا شهيق صفير صفير نهيق روق روق روق رقت
2: ايه
0: ولك شو بيك انت وام الياس
2: ام الياس وين بدي اطبح بدي خلص عليها هلا مين النايم على الكنبيه
0: هيدا هيدا هيدا